0: مرجان اخفض الأشرعة. لولو عيد المرساة للرسو.
1: وأنا ليس لي عمل.
2: يمكنك أن تعمل معنا بحارا عندما تكبر، ولكن بشرط ألا تأخذ من الصبية طعاما ليتنزه فوق سفينتي.
3: لم يكن طعاما، كان مجرد حليب.

0: هل أنت متأكد أن هذا هو مكان القبيلة؟
1: نعم، كانت خيمتنا هنا بجوار البئر.
2: وأين ذهب الجميع؟
3: دلو فارغ والبئر جفت، من الواضح أنهم هجروا المكان. هذه طبيعة البدو الرحل.
0: والصغير إلى أين يذهب؟
2: نترك له بعض ما لدينا من ماء وزاد إلى أن يصل أهله.
0: سيعودون بالتأكيد للبحث عنه.
3: كيف نترك الصبي وحده في أرض مهجورة؟
2: يا سيدي، لدينا التزام بتسليم بضائع إلى أصحابها،
0: وقد تأخرنا بالفعل عن موعد التسليم.
1: ما هذا الصوت المخيف؟
0: ألم تسمع عواء الذئب من قبل؟
3: لا تخف، سأصحبك معي، لا أمن عليك في هذا المكان وحدك.
0: ولكن يا سيدي، ركوب البحر مخاطرة على هذا الغلام.
3: الخطر المحتمل أخف من الخطر المؤكد.
2: وأهل الغلام كيف يجدونه؟
3: سنبحث نحن عنهم في كل ميناء نرسو فيه. البحر يحيط اليابسة من كل جانب، سأجوب كل المدن والبوادي وأبحث في كل شبر من الصحراء حتى أعيدك يا بني إلى أهلك.
4: أين كنت يا صاحب البحر؟
3: صبي ركب سفينتي بطريق الخطأ، كنت أحاول إعادته إلى أهله.
4: هل أهله من البدو؟
3: نعم، كيف عرفت؟
4: كان هنا رجل بدوي طويل وزوجته يسألان عن طفل اسمه زياد وله نفس هذه المواصفات.
1: أنا زياد، أين ذهب؟
4: ركب سفينة للبحث عنك.
0: هل سنظل ندور حول أنفسنا؟
2: ما العمل الآن؟
3: أصمت. إلى أي اتجاه أبحرت السفينة؟
4: أبحرت شرقا، ولكني لا أعرف إلى أي ميناء ستتجه.
3: أتمنى أن أستطيع اللحاق بها. هيا اتبعوني.

0: فيما تفكر يا بني؟
1: في مصيري ومستقبلي إذا لم نجد أبي وأمي.
0: سنجدهما إن شاء الله، ولكن اعلم أن المستقبل بيد الله وحده. مهما خطط الإنسان لحياته ودبر، لن ينال إلا ما كتبه الله له.
1: أريد أن أعرف ما جرى للغلام في قصة أصحاب الأخطوط.
0: حسنا، تناول العشاء أولا وأنا أحكي لك. كان الغلام الطيب كما تعلم حائرا بين الساحر والراهب. الساحر يعلمه الخداع والضلال، وهذا يقربه من الملك، والراهب يعلمه الحق الذي جاء به المسيح عليه السلام، وهذا يجعله مطاردا ممدودا. إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب. هنا عرف طريقه وقرر أن يسير على خطى الراهب ويتقرب أكثر إلى الله ويهجر السحر وأكاذيبه.
2: سمعت بما حدث، هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟
3: أنا لم أفعل شيئا، اسم الله وأمر الله هما اللذان قتل الدابة.
2: بارك الله فيك يا بني.
3: أريد أن أتعلم المزيد من دين الحق.
2: علمتك كل ما أعرف، وأنت الآن أفضل مني.
3: كيف تقول هذا يا سيدي؟
2: إنها الحقيقة. اعلم يا بني أنك ستبتلى، وربما يعذبونك ويحاولون قتلك.
3: من هم؟
2: أعداء الحق كثيرون، وأولهم الملك الظالم. أريد منك شيئا، إذا أحاطوا بك وعذبوك لا تدلهم عليه ولا تعرفهم بمكاني هذا. امضي الآن إلى قدرك ولا تنشغل بأمر

0: قال الغلام شيئا ما وألقى حجرا صغيرا فوقعت الدابة على الفور.
1: أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى ولم أتبين بقية العبارة.
2: يا له من غلام شجاع.
0: هل قضى على الدابة بسحره؟
1: بالطبع لا، وإلا فلماذا لم يقتلها الساحر الكبير؟
2: الأمر أخطر أعظم من السحر، إنه أقرب للمعجزات.
0: ولكن أصحاب المعجزات كانوا رجالا ناضجين، لم يكن بينهم صبية أو غلمان.
2: ما أعجب أمركم، تشاهدون المعجزة بأعينكم ثم تكذبونها.
0: لم تكن معجزة، إنها مجرد مصادفة.
3: الناس لا حديث لهم إلا عن شجاعة الغلام وقدرات الغلام وانتصاره العجيب على الدابة. لا أحد يذكرني في مملكتي، لا أحد يتحدث عن أمجادي، كأنني غير موجود.
4: اهدأ يا مولاي، الكل يعرف قدرك وفضلك، ولكنها حادثة مثيرة ستأخذ وقتها ثم ينساها الناس.
3: أهذا كل ما عندك؟ أجلسك بجانبي وأجزل لك العطايا وأنت رجل ضرير من أجل الحكمة، فهل هذه هي الحكمة؟ وأنت ماذا فعلت؟
5: أنا؟ كان بإمكاني أن أقتل الدابة أنا أيضا لولا أنه سبقني.
3: كلام فارغ، لست سوى رجل طاعن في السن يهذي، وأنت لست سوى ضرير لا يملك حتى النصيحة. انصرف واتركني وحدي.
6: لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة.
4: أريد ولدك في أمر خطير، لو صدق ظني وأعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة.
7: لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحدا من قبل.
4: لن نخسر شيئا من المحاولة.
8: أهلا بك ضيفا عزيزا يا جليس الملك.
6: يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصره.
8: هذا أمر لا يستطيعه إلا الله، لا أملك لك إلا الدعاء. اللهم اشفه بشفائك ورد إليه بصره، إنك على كل شيء قدير.
9: ما هذا؟ إنني أرى، لا أصدق، أرى كل شيء بوضوح. كيف أشكرك؟
8: أشكر الله الذي رد إليك بصرك.
9: سأعطيك نصف ثروتي.
3: الساحر الأحمق لم يفعل شيئا، والناس في كل يوم يزيد حديثها عن الغلام ويقولون إنه صاحب كرامات، يشفي المرضى ويبرئ الأكمة والأبرص و...
4: لماذا سكت يا مولاي؟
3: كيف صببت الشراب لنا وأنت ضرير؟
9: لم أخبرك يا مولاي، شفيت بفضل إحسانك وأصبحت الآن أرى.
3: ولماذا أخفيت علي الخبر؟
9: لم أرد أن أزعجك بموضوع تافه يخصني وحدي.
3: ومن الذي عالجك؟
9: طبيب من إفريقيا.
3: أنت تكذب، لقد ذهبت إلى الغلام.
9: ومن أخبرك يا مولاي؟
3: تلعثمك وارتباكك أيها الخائن.
9: ارحمني يا مولاي، أردت فقط أن أبصر مثل سائر الناس.
8: باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين.

0: إلى أين أيها الفارس؟
1: معي خطاب للملك.
2: أنا كبير الحرس في قصر الملك يوسف ذي نواس،
1: أريد رؤية الملك فورا.
2: لكنك تبدو مرهقا من رحلتك، ولعلك لم تأكل منذ الصباح.
1: ليس مهما أن أستريح أو أكل، إن الرسالة التي أحملها لا تحتمل الانتظار.
2: الملك في اجتماع هام ولا أستطيع إزعاجه.
1: يجب أن أرى الملك على الفور.
2: لماذا لا تنتظر؟
1: قل للملك إن رسولا من نجران يحمل أخبارا هامة ويريد أن يراك الآن.
3: هذه أخبار سيئة، حدثني عنها بالتفصيل.
1: دخل الدين الجديد إلى نجران.
3: كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران. أكمل حديثك، من هو صاحب الدين الجديد؟
1: يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح.
3: ما الذي يدعو إليه؟
1: يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده.
3: من الذي دخل في الدين الجديد؟
1: دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله، ودخل فيه بعض اليهود، وهناك فتنة بينهم.
3: كل هذا وأنا لا أعرف كيف تسلل هذا الدين إلى نجران؟ من المسؤول عنه؟
1: غلام مؤمن، يقولون إنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص، ولديه بعض من قدرات النبي الذي آمن به.
3: يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا، وسوف يكون تأديبهم حاسما. أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه. ألا تريد أن تتكلم؟
4: إن الغلام لم يؤذك في شيء، ليس طامعا في الملك، صدقني أقسم لك.
3: تقسم بألوهيتي أم تقسم بإله الغلام؟
4: أي شيء، المهم أن ترحمني.
3: لن أرحمك، لن أرحمك إلا بعد أن تدلني على مكاني. عندي طريقة ستجعلك تتكلم. لقد كنت تحسن الكلام وأنت ضرير، لهذا سنعيدك إلى العمى، ما رأيك؟
4: لا لا، أرجوك سأتكلم، سأدلكم على مكاني.

0: يجب أن نفعل شيئاً. لقد زاد ظلم الملك يوسف ذي نواس ولم نعد نحتمل.
1: وماذا بأيدينا أن نفعل؟ إن حراسه أشداء، لا طاقة لنا بهم.
2: عددنا أكبر منهم، لو قاومناهم جميعاً دون تخاذل لقضينا عليهم.
0: سمعت أنهم قتلوا جليس الملك وقتلوا الراهب الطيب.
2: لم يكتفي الملك الظالم بقتلهما، بل شقهما نصفين بمنشار يجز الأشجار.
3: هذا يجعلنا نفكر مرة أخرى قبل مواجهة الحرس.
2: لو سكتنا على ظلم هذا الملك سيقتلنا جميعا ولن نستطيع رد الأذى.
0: حتى الغلام المسكين لم يرحمه ذلك الطاغية. هل نسيتم ما فعله الغلام من أجلنا؟
4: سأعفو عنك إذا نفذت أوامري. تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي.
5: لن أضلل الناس لأنال عفوك.
6: زيدوه عذابا.
5: لا إله إلا الله وحده، رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين.
6: أنت تكفر بألوهيتي، تتحداني، اقتلوه.
7: يا إلهي، كيف يمكن أن يكون الإنسان بهذه القسوة؟
8: يتصور الطاغية أنه يحمي عرشه ويحمي حياة الرعية ويقضي على مجموعة من الخونة الذين يستحقون الموت. ماذا تنتظر من رجل يرى أنه إله يحيي ويميت ويدبر الأمر وحده؟ هيا هيا، جاء موعد نومك.
7: انتظر يا سيدي، أريد أن أعرف ماذا حدث للغلام.
8: سأروي لك غدا بقية القصة.
7: بل الآن أريد أن أعرف الآن.
8: أهم درس يجب أن تتعلمه إذا أردت أن تكون بحارا، النظام. لدينا هنا ميعاد للنوم وميعاد للاستيقاظ ووقت للطعام ووقت للراحة، فهمت؟
7: ولكني لا أشعر برغبة في النوم وأرغب في سماع المزيد من القصة.
8: ثاني درس في عالم البحر طاعة الربان. إذا أمرك ربان السفينة بشيء يجب أن تمتثل وتنفذ الأمر فورا. هل كلامي واضح؟
7: نعم يا سيدي، أمرك يا صاحب البحر.
8: تصبح على خير يا بني.

0: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
1: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
0: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
1: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الزواج الميمون ومولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان البيتان بيت عبد المطلب بن هاشم وبيت وهب بن عبد مناف بن زهرة من أعلى البيوت في قريش وأكثرها شرفا وكرامة ورعاية للدين والفضيلة. فكان عبد المطلب سيد بني هاشم، وكان وهب سيد بني زهرة.
0: وبذلك فقد كان زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا مباركا، اتحد فيه عنصر طيب بعنصر طيب، وانضم به أصل كريم إلى أصل كريم، وأصهر بيت عريق

0: في شرف الآباء وطهر الأمهات إلى بيت يكافئه في الشرف والطهارة، فكانت ثمرة هذا الزواج نسلا طاهرا كريما.
1: ها هو ذا عبد الله ابن عبد المطلب، وقد رضي عنه الإله وعظم فيه الفداء، ذلك الشاب صاحب الشرف والنسب والقوة والفتوة، يتزوج من أمنة بنت وهب أفضل امرأة في قريش نسبا وشرفا.
0: غمرت السعادة كلا الزوجين، وما هي إلا أيام معدودة تمر على هذا الزواج المبارك، حتى تهيأ عبد الله للسفر في تجارة إلى بلاد الشام مع إحدى القبائل.

0: ابنه الحارث إلى المدينة ليحمل أخاه عبد الله، وما إن وصل الحارث إلى المدينة حتى استقبله الناعي على بابها ينعي إليه أخاه عبد الله وأنه قد تم دفنه عند أخواله بيثرب.
1: وصل نباء وفاة عبد الله إلى والده عبد المطلب وحزن حزنا شديدا، فلما رأت آمنة وجه عبد المطلب الوجم المكتئب حيث لم يكن ليجد طريقة يخبرها بها عن موت حبيبها أدركت الذي حصل وارتمت باكية، فالتفت حولها نساء من بني هاشم يحاولن تعزيتها وتخفيف لوعتها وهي غارقة بدموعها ولا تكاد تصدق ما قد حدث. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: عزيزي المستمع الكريم، لم يستبد الحزن طويلا بآمنة بنت وهب، فسرعان ما أحست بروح السكينة والطمأنينة والرضا بما جرى به قضاء الله يملأ قلبها، وأحست بفيض غامر من السعادة يفيض عليها. وكانت إذا آوت إلى فراشها من الليل سبحت في جو من الأحلام السعيدة، وأحاطت بها أطياف باسمة، فهي دائما في أنس ورضا.
1: وفي إحدى الليالي أوت آمنة إلى فراشها كعادتها، فرأت طيفا يدو منها ثم يهتف بها في همس: لقد حملت يا آمنة، وعما قريب تكونين أما. ثم توالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين، فرأت ذات مرة أنه خرج منها نور أضاء الأرض، وبدت منه قصور بصرة من أرض الشام.
0: ولما أتمت شهور الحمل ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول سنة 570 من ميلاد المسيح عليه السلام، وهو العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل.
1: لما وضعته آمنة خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، ووقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. عند ذلك آذن نور الكون بالإشراق، وجاء إلى الدنيا سيد ولد آدم وأكرم مخلوق على الله، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نعيمة الأم التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حولها نورا وسرورا، ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي الذي تركه لها وديعة في ضمير الغيب ثم مات، ولربما سكبت الدموع من أجل وليدها

0: بالمستقبل العربي من ناحية، وعناية الله بهذا البيت من ناحية أخرى. وبداية قصة الفيل كانت عندما غلب إبرهة الحبشي على بلاد اليمن، ورأى الناس يقصدون البيت الحرام جماعات وفرادى، فسأل القوم إلى ما يقصدون؟ فقالوا إلى الكعبة بمكة يحجون. قال وما هو الحج؟ قالوا بيت من الحجارة. قال وما كسوته؟ قالوا ثياب يمانية تنسج هنا. فقال إبرهة لأبنين خيرا منه.
1: فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفنن في بنائها وتزيينها وسماها القليس، وذلك ليصرف وجوه العرب عن الكعبة. لكن أعرابيا عمد إلى الكنيسة فتغوط فيها، فلما علم أبرهة بذلك استشاط غضبا وعزم على هدم الكعبة، وسار إليها في جيش لا قبل لأهل مكة والعرب به. وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب، لكنه تغلب عليهم. وعند مشارف مكة وجد جيش إبرهة إبلا ترعى لعبد المطلب ابن هاشم فاستاقوها، فذهب عبد المطلب إلى أبرهة، وكان عبد المطلب وسيما جميلا تعلوه المهابة والوقار، فاستعظمه أبرهة وأكرمه. فلما كلمه في الإبل تعجب من كلامه وقال له أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف أبنائك؟ فقال عبد المطلب أنا رب الإبل، يعني صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه.

0: رجع عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحلقة بابها، ومعه رجال من قريش يدعون الله ويستنصرونه على إبرهة وجنده. فقال عبد المطلب: اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. ثم انطلق ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون إلى إبرهة ما هو فاعل بالبيت. وكان في جيش إبرهة فيل عظيم، فصار كلما وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبرك، وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة سار وجرى. ورغم ذلك أصر إبرهة وجيشه على هدم الكعبة، فما كان إلا أن أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار، فصارت ترميهم بهذه الحجارة، فكل من صادفه حجر تمزق جسمه ومات، فخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك، ونكل الله بإبرهة وجيشه شر تنكيل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في القرآن الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحادث فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فلما أراد أبرهة وجنده سوءا أهلكه الله، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفتحها خيرا

0: أعينوا ونصروا. فكانت هذه الحادثة إحدى المبشرات بين يدي مولده صلى الله عليه وسلم، ودلالة على يمنه وخيره وبركته.
1: الرضاع.

0: كانت أولى من أرضعت محمدا صلى الله عليه وسلم هي أمه، ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب، وأرضعت عمه حمزة وابن عمته أبا سلمة المخزومي، فكانوا أخوة في الرضاعة. ثم قدمت حليمة، وكان من عادة أشراف العرب أن يتلمسوا المراضع لأولادهم في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الكسل، ومن ثم يرسلون أبناءهم إلى البادية ليتقنوا كذلك اللسان العربي في مهدهم.
1: قدمت حليمة السعدية مع نسوة من بني سعد يتلمسن الرضاع في وقت جذب وقحط، حيث كانت النساء بمكة يلقين بأولادهن إلى هؤلاء المراضع ويغدقن عليهم من الأجر والمال بحسب الكرم والسماحة، وكانت المراضع يبحثن أول ما يبحثن عن ذوي الآباء من أبناء الأغنياء والسادة طمعا بالعطاء والمال الذي يدفعه الآباء، أما يتامى الأطفال ولا سيما الفقراء فلم يكونوا مرغوبين من هؤلاء المراضع.
0: ولما وفد إلى مكة ركب من المراضع عرضت آمنة رضيعها، فكلهن زهدن فيه لأنه يتيم ليس له أب يطمعن في بره، وكانت حليمة من بين تلك اللواتي زهدن بطفل آمنة كما زهدت فيه صواحبها، وحصلت كل مرضع منهن على رضيع لها من أبناء السادة إلا حليمة، فإنها رجعت من دون الطفل. فلما لم تجد غيره قالت لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. فقال لها زوجها: لا عليك أن تفعلي، فلعل الله يجعل لنا فيه بركة.
1: ذهبت حليمة إلى آمنة فأخذت منها طفلها، ولما وضعته في حجرها وضمته إلى صدرها أقبل على ثديها فرضع حتى شبع، وكان لها وليد غيره فوضعته على ثديها فرضع كذلك حتى شبع، وهكذا رضع الطفلان حتى شبعا. وكانت حليمة من قبل لا تجد في ثديها ما تسد به رمق وليدها المسكين، فقال لها زوجها وكان بصحبتها: اعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك.
0: ثم قام الزوجان إلى ناقتهما يعتصران منها رشفة لبن، فلما اقترب منها زوج حليمة من ضرع الناقة فما راعه إلا ضرع الناقة حافلا ممتلئا، فما كاد يمسه بيده حتى يدر باللبن غزيرا فيشرب، وتشرب زوجته بعد أن كان ضرع الناقة لا يكاد يمتلئ ببعض الحليب الذي لا يشبع ولا يكفي، فظهرت بذلك بركة أخرى صح لها الزوجان فرحا واختباطا.
1: كانت حليمة قد قدمت إلى مكة على أتان، أي حمارة بيضاء مهزولة لا تكاد تحملها قوائمها من الضعف، فلما قفلت راجعة لتلتحق بالركب الذي أتت معه وتخلفت عنه، كان عجبا أن هذه الأتان الهزيلة التي لا تكاد تنهض تنطلق الآن في طريقها كالسهم، فما هي إلا برهة يسيرة حتى أدركت حليمة صواحبها في الركب وزاحمتهن بأتانها العرجاء حتى خلفتهن وراءها وهن يضحكن منها ويقولن لها: ارفقي بنا يا ابنة أبي دؤيب، أهذه أتانك العرجاء التي كنت تركبينها؟ فتضحك وتقول: إنها والله لهي.
0: فلما قدمت إلى بادية بني سعد وكانت أرضا جدباء، كانت أغنامها تخرج إلى تلك المراعي المجدبة، فتعود ممتلئات البطون وحافلات الضروع، بينما تعود أغنام سواها جياعا ضامرات، فتحلب حليمة وتشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن فيقول القوم لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فما زال الخير والزيادة يملأان حياة حليمة طوال فترة رضاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: نسمعها يومية عراقية 100.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. تعود بي الذكرى تعود بي الذكرى لطفل بمهده إليه شموخ من غد يتطلع كأن على كفه همسة مائم من الجزع أنغام الفتوح توقع فتسألني عيني أبي المهد صارم تململ أم طفل من الدر يرضع. طلعت فما هز البطولات مثلها شمات ربيع وهي بالأمس بلقع أرى كل من يحيا يموت ويستوي على مسرح الدنيا مغيب ومطلع وأنت حياة لا تموت على المدى توالد في خلق وتنشي وتبدع. نحن في رحاب أبي الشهداء هذه الليلة وفي كل ليلة إن شاء الله نحن في رحابه. ولد الإمام الحسين سلام الله عليه ليلة الجمعة 3 من شهر شعبان في السنة 3 للهجرة. وهناك ترديد أكو في تاريخ الولادة ما يتجاوز اليومين، يعني من يذهب إلى أنه ولد يوم الرابع أو ولد اليوم الخامس، والحقيقة أن هذا اللون من الترديد يجي نتيجة سماع الرواة، لكن اللي عليه الأغلب واللي يكاد يصفق عليه جمهور المؤرخين أن في شهر شعبان الليلة 3 أو اليوم 3 من شعبان في السنة 3 للهجرة. الحسين سلام الله عليه كانت أكو إرهاصات في حمله لما اشتملت عليه فاطمة صلوات الله عليها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينبئها ويبشرها بحملها، ثم تلاحظ من بعد البشارة تلمح على جبينه غمامة من الحزن وتلمح في عينيه بقايا دمع. اليوم سألته قالت يا أبا ما هذا، شو أنت تمتزج عندك الفرحة بالألم؟ شو قال لها بني الله عز وجل يهنئني بولدي بوليدي هذا الذي سيولد أو بطفلك أو بجنينك هذا الذي سيولد وبنفس الوقت يخبرني أن أمتي ستقتله. على أي حال حسين سلام الله عليه وضعته الزهراء بعد رؤيا رأتها أم الفضل. أم الفضل دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قالت له يا رسول الله رأيت بالأمس رؤيا هالتني رؤيا عظيمة. قال ما هي؟ قالت له إنها عظيمة وأنا أتوقف أن أذكرها. قال لا اذكري. قالت: يا رسول الله، رأيت كأن عضوا من أعضائك قطع فسقط في حجري. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله قال: خيرا رأيت، ستلد فاطمة ولد وسترضعينه بلبن ولدك قتم. وفعلا لما ولدت الزهراء سلام الله عليها الحسين، مرت عليها فترة من الفترات جف لبنها، فأعطت الحسين إلى أم الفضل، تولت أم الفضل إرضاعه. لذلك كان يعتبر الفضل أخا للحسين من الرضاعة، الفضل ابن عباس، لأنه رضع معه من ثدي واحد. المهم، لما ولد الحسين سلام الله عليه سماه رسول الله صلى الله عليه وآله حسينا، طبعا مسبوق بأن أخاه سماه حسن هو سماه الحسين. وإن دل هذا فإنما يدل على حرص النبي على أن تكون الأسماء مما تقبلها النفس ومن الأسماء الحسنة. وهذا المعنى قد وردت فيه روايات أن الولد إذا ولد حاولوا أن تطوا اسم من الأسماء الحسنة. لأنه أنا ذكرت لك قبل ليالي العرب كان أكو عندهم فرد تصور، هذا التصور منين؟ تصور أن أبنائهم لأعدائهم. نبه لي، هذول طبعا ظروف معيشتهم ظروف بالصحراء قائمة على القتل والقتال والنهب، لأن كان يحتقر أي عمل من الأعمال، يحتقر العمل اللي يأكل به الإنسان سواء كان زراعة أو صناعة. طبعا الصناعة البدائية أو الزراعة كانوا يأكلوها إلى مواليهم أو يأكلوها إلى غمار الناس، أما الرجل المحترم عندهم ما يمكن يأكل من زراعة أو صناعة، لا، يأكل من الرمح والسيف، ويتصور أن الأكل المشرف الذي يأتي عن طريق الرمح والسيف. فهم في نطاق هجوا هذا اللي عاشوه، هالأفق اللي عاشوا به، كانوا يتصورون أن أبنائهم لأعدائهم. شلون يعني أبنائهم لأعدائهم؟ يعني إحنا نسمي ابننا جندل أو نسمي صخر أو نسمي حرب أو نسمي مثلا أسد، تأملي شنو الهدف؟ الهدف أن نرهب به أعداءنا. تصور أن جو مشحون قائم على توتر، يعني على تشنج. فالولد للأعداء والعبيد لأنفسهم، كانوا يسموهم بأحسن الأسماء، يسموه رباح، يسموه مبارك، يسموه بالأسماء الجميلة، لأن يتصورون أن أبناءهم لأعدائهم. ومن هنا ألفت نظرك لنقطة، هذا الهدف أشار إلى بعض المفسرين، قال أن الله عز وجل عندما سمى منكر ونكير وهما ملائكة من ملائكة الله، سماهم منكر ونكير ليش؟ قال لي هذا السبب، للرعب وللإرهاب، لأن في ذلك لطف للمكلفين. الله عز وجل عندما عبر عنهما بمنكر ونكير لهدف أن الإنسان يحاط بجو من الرعب إذا عرف أن اللي شئله من هالنوع. فهذا المعنى كان شائع عندهم. لكن إجا النبي صلى الله عليه وآله أكد على الأسماء وتفأل بالأسماء الحسنة، وتبعا لذلك الصحابة أيضا كان إذا طبع ليهم واحد عند اسم من الأسماء اللي شوية الغليظة أو من الأسماء المنفرة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغير تلك الأسماء. لذلك عبر عنه بالحسين، سمى أخاه الحسن وسماه الحسين، من الأسماء اللي كانت محببة للنبي صلى الله عليه وآله، هذان الاسمان. كأنه راد يغير عدهم هالاتجاه اللي كان شائد عدهم. وأحيانا يسمون أبنائهم بأسماء تخجلهم بعد هذا، في الواقع مو بس أسماء وألقاب وكنى أحيانا كانت تخجلهم، وكانت تكون وسيلة بالنسبة إلى نبجهم بتلك الألقاب. كانوا ينبجون بألقاب وألقاب متواضعة، يعني ألقاب أحيانا منفرة. فكأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يغير هذا الاتجاه، اتجاه الأسماء. طيب، سماه حسينا وكني بأبي عبد الله، وهذا الكنية شوية تلفت النظر. ليش؟ يعني المفروض احنا نعرف العادة الموجودة عند العرب ان يكنون الانسان باكبر ابنائه. منو اكبر ابنائه؟ احنا عندنا اكبر ابنائه علي الاكبر على رواية وعلى رواية الامام زين العابدين سلام الله عليه. اكو رأيين، الروايات تنقسم الى قسمين، قسم يقول علي الاكبر هو اكبر ابنائه وزين العابدين سلام الله عليه يجي من بعده، وقسم يقول لا زين العابدين هو الاكبر وعلي الاكبر اصغر من عنده. المهم كان ممكن يكنى مثلا بأبي علي، ليش كني بأبي عبد الله وعرف؟ إنما كني بذلك كأنه أراد أن يستجيب إلى مقولة الرسول صلى الله عليه وآله: خير الأسماء ما حمد وعبد. نبلي فتكنيت بأبي عبد الله انسجاما مع هالجو اللي أراد رسول الله إشاعته. وهي المسألة الواقع شوي بالأيام المتأخرة أخذت أبعاد أخرى. يعني إحنا عدنا هالحرفية اللي وقعوا بيها بعض الفئات الإسلامية، مع الأسف أكو بعض الفئات الإسلامية واقعين بحرفية عجيبة غريبة في بابها. يعني تلقى هذا يكاد يعبد الحروف، يعني أصلا المعاني المقاصد عنده مو مقصودة، والحال المقاصد هي الأساس، الألفاظ وسيلة للتعبير عن المقاصد. هذا يجي يقول أنت ما يصح لك أن تسمي باسم من الأسماء اللي توهم الشرك. شلون يا مثل إيش؟ قال شنو معنى تسمي عبد علي أو عبد الحسين أو عبد؟ تقول له المانع شنو؟ أنت وين تعيش؟ بأي حضارة؟ أنت مو تعيش بحضارة العرب؟ حضارة العرب مو شكل؟ والقرآن نزل باللغة العربية؟ طيب والرسالة اجت عندنا باللغة العربية، والعقود اجت عندنا باللغة العربية، عندنا العبادات باللغة العربية والعقود باللغة العربية. ولذلك اكو نقاش عند الفقهاء ان غير اللغة العربية يجزي بالعقود، يجزي نعم بالعبادات. يعني الصلاة مثلا لو اردنا ترجمتها، يعني هاي من جملة الأشياء اللي شنعوا بها على الأحناف، شنعوا بها على أبي حنيفة، أن يجوز ترجمة الصلاة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية. نبالي والاجتزاء بقراءة قليلة، يعني بدل أن يقرأ السورة أو يقرأ من بعد السورة سورة ثانية، يوقف أفروض يقرأ مدهامتان وهي سورة من سور آية من آيات سورة الرحمن، يقول يكفي أن الإنسان يوقف يكبر ثم يقول مدهامتان ويهوي الركوع والسجود. نبالي ويكفي أن يترجمها، فبدل أن يقول مدهامتان يقول مثلا دبلك سبز مثل ما يقولون، يعني أنه خضرة. جين هاي كانت موضع نقد عليه، والرجل هو على أي حال لاحظ بيها شيء. يعني أنا شوي لنكون إحنا نبطل هاي الأكلون من المهاترات أكو عند الفرق الإسلامية. يعني الرجل عنده وجهة نظر، مو ما عنده وجهة نظر، هو يستند إلى ظاهر الآية بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يثبت عنده أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مقيدة إلى هذا الإطلاق. يعني ظاهر وجهة نظر هذه، أشياء غلطان في وجهة النظر وحد. مع الأسف إحنا أكو عندنا أسلوب مهاترات، أكفد مهاترات، وأسأل الله أن ينظف الفقه الإسلامي من هالمهاترات. وهاي لاجميها منه، لاجمي الكياها هالمرتزقة اللي كل يعني رأس ماله كله أربع أحاديث، ما يعرف بناء العلم عنده ثوب قصير والحيط طويلة غير أي مرة. فالواقع هذا النمط مو هالشكل. لا يا أخي، أنا هذا لما يكون رجل من رجال الإسلام يجب أن أعرف وجهة نظره. إذا ذاك الوقت غلطان أنا أناقش مناقشة موضوعية وكون متسمة بآداب العلم وبآداب أهل العلم. أنا ذكرت لك فد مرة، قلت لك فد يوم قرأت إلى واحد رأي بالشيء يذكر، هذا الرأي يقول أن الإمام الشافعي جين يذهب إلى جواز أن يتزوج الإنسان ابنته. ماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يذهب إلى هذا؟ شلون تنسب هذا المعنى؟ بدأت أبحث عن القضية، وإذا القضية أن لو زنى رجل بامرأة فحملت المرأة من تلك الزانية وولدت بنتا، هذه البنت نعم بنت زنا، هل تعتبر أجنبية بالنسبة إلى أبوها فيجوز لأن يتزوجها أو لا؟ ما تعتبر، أن تعتبر بنتا لأنها متخلقة من مائه. هو يرى أنها أجنبية وحكمه حكم الأجنبية، صح العقد عليها والزواج من عدة، لأن لا حرمة لما الزنا نبالجة. أي وجهة نظرة، مو بس هو يذهب إلى هذا الرأي، لا، مالك يذهب إلى هذا الرأي، عندنا واحد إحنا من فقهانا يذهب إلى هذا الرأي، أنه امرأة أجنبية. فالمسألة واحد لما يريد يهرج تهريج شيء، نعم، يجي وقال هذا يريد يزوج بنته، يريد يزوج بنته، أرجوك يعني هذا لون. وتلقى هاللون من التهريج أيضا منصب علينا كثير، أيضا ممن يكتب عنا يكتب بهذا اللون من التهريج، يحملنا لوازم غير واردة. أعود شوي للموضوع. فالمسألة في واقع الأمر أن اللغة العربية إحنا نعيش في أجواءها، يعني نزل القرآن الكريم باللغة العربية وعباداتنا وممارساتنا باللغة العربية. وتفضل هذا المحيط العربي وهذا حضارته، مو يقول شاعرهم وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا ولا شيمة لي بعدها تشبه العبد. فإذا معنى عبد الضيف يعني مو أنا أعتقد أني أنا مملوك إلى هو خلقني لما أقول أنا عبد الضيف، لا، إنما أتأدب إجاء من باب التأدب إجاء واحد يلاقي له واحد شيء له شلونك يقول له بخير أنا خادمك أنا عبدك، صار يعني معنى مملوك إلى صار هو خلق. ما أعرف دول وين عايشين بأي أجواء، إيش دعوة هالحرفية هذه؟ ها ليش هالحرفية؟ لا أنت مشرك، ليش تسمي عبد الرحمن عبد الحسين وعبد علي؟ أنا جاء هاي من باب التأدب، أنا جاء أتأدب إجاء من أحبه، هذا قصدي. ولا أنا أعتقد أن الحسين عبد من عبيد الله والإمام علي عبد من عبيد الله، وما حد يخلق أو يضر أو ينفع إلا الله عز وجل. فإذا هؤلاء في واقع الأمر يعيشون بها الحرفية الغريبة، حرفية غريبة جدا في بابها. حتى أكو بعض الأولاد أنا شفتهم اتعقدوا، عندنا واحد كان اسمه عبد الزهرة، اضطر أن يروح يسمي اسمه أزهر ويغير ويعمل ويعطي فلوس وبدل جنسيته من كثرة الضغط عليه، ضغط ضغط ضغط عليه أنك تعال أنت شنو عبد فلان. فالواقع أعود إلى صلب الموضوع، الحسين سلام الله عليه جريا على العادة المضطردة في محيطهم ينبغي أن يكنى باسم أكبر أبنائه، لكن لا، الظاهر انسجاما مع هذا المعنى، كني بأبي عبد الله. طيب، ولد صلوات الله عليه لستة أشهر، مدة الحمل مدة مكث في بطن أمه ستة أشهر. هاي المسألة الواقع اللي الفقهاء دائما يبحثوها في دليل الإشارة، يقولون أن الجمع بين الآيتين وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، من الجمع بين هاتين الآيتين ينتج عندنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. يعني إذا واحد تزوج لامرأة الآن وولدت بعد 6 أشهر ما يلحق يرميها بأنها منحرفة وجايبة الحمل من مكان آخر. نعم، ليش؟ لأن القرآن الكريم يشهد أن الوليد يمكن أن يكون في بطن أمه 6 أشهر ويولد. ويقولون أكو جماعة ولدوا وعاشوا، حتى أن عبد الملك بن مروان أكو روايات تقول أن الولد 6 أشهر. نبه لي، احنا معروف عندنا يحيى بن زكريا عليه السلام ولد 6 أشهر، غير أكو جماعة. فيمكن أن المرأة تحمل 6 أشهر وتلد، وبعض الناس قال أن هذه ما ولد مولود 6 أشهر وعاش إلا الحسين ويحيى بن زكريا. هسه ما أدري الرواية اللي تقول لنا عبد الملك ولد 6 أشهر أو لا، شنو مبلغها من الصحة موجودة، ما تذكرها كتب التاريخ. اللي أريد أقوله، عبد الله بن بعجة هذا رجل ما يقول تزوج عندنا رجل من جهينة امرأة ولدت له وليدا 6 أشهر، هذا يقول وانتهى بها إلى عثمان، قال له هاي ولدت أنا تزوجت ومنذ 6 أشهر وهاي ولدت 6 أشهر، فأمر برجمها، قال ارجموها. أخذوها للرجم، إجا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لقى الضجة بالمجلس، سأل ما الخبر، قالوا له القصة هكذا، قال له هاي أنت ليش هالشكل، هذه القرآن يشهد ببراءتها، قال وكيف، قال القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر اطرح منها سنتين الرضاعة، ايش يبقى 6 أشهر، هاي يمكن أن يبقى الجنين ببطن أمه 6 أشهر ولد. قال له أنا ما فطنت لهذا، لحقوا لحقوا عليها، جاءوا إليها وجدوها قد رجمت فرغ منها. فأختها تبكي. سألوها قالت والله لقد قالت لي والله ما اطلع أحد على شوأتي غير زوجي، فأنت لا تضطربين، وأنا على كل أحتسب عمري عند الله. فهلذي على أثرها هذا العاصمي صاحب زين الفتى في شرح سورة الأتى، وأعتقد الكتاب ما يزال مخطوط إلى الآن، يقول عندها قال عثمان لولا علي لهلك عثمان في كلمته الشهيرة. وتروى حادثة نظيرة إلى صارت في أيام الخليفة الثاني، لكن ما صار بها رجم، أدركها أمير المؤمنين سلام الله عليه قبلها. المهم أن أقصى أقل مدة الحمل لستة أشهر، يمكن أن تحمل المرأة لستة أشهر وتلد ويعيش الولد، وأقصى مدة الحمل، وهذه المشكلة اللي دائما أنا أنبه أقول من الضروري فقهنا يجب أن يعاد النظر في كثير من فروعه. لأنه أرجوك الآن واحد متزوج لإمرأة أو مات، ومات، إشقد إحنا نقدر مثلا نعتبر الولد اللي يجي بعد تاريخ وفاته ابنه لمدة إشقد؟ لنفرض أن الرجل لاقى أهله الليلة والصبح مات، زين، يعني إشقد ممكن أن يبقى الجنين ببطن أمه؟ طبعا إحنا عندنا 9 أشهر والباقي للاستبراء، يعني أكثر متقسم من فقهائنا قليل جدا شواذ يقولون ممكن أن يكون 11 شهر أو 12، زين، وإلا 9 أشهر إلى 10، المرأة مو أكثر من هذا، تدخل بأيام من 10، يعني الوضع الاعتيادي 9 أشهر. لكن أن تجي أنت إلى الفقه الإسلامي، لما تدخل إلى الفقه الإسلامي تلقى عندك بالفقه الإسلامي من يذهب إلى أن المرأة نعم ممكن أن يبقى الجنين ببطنها 2 سنين، واحد يقول 4، واحد يذهب إلى 8، واحد يذهب إلى 10، وواحد يقول 20 سنة. لا يعني هذه كارثة. ليش كارثة؟ أرجوك إحنا هالنظريات هذه نظريات لا سبيل إلى اللي يحب خلي يشوف يشوف المغني لابن قدامة، شوف النظريات موجودة تفصيلا، وشوف غير المغني، شوف كتب التفسير، نعم عندما تمر بالحمل ومدة الحمل كلها مش أغلبهم يذهب إلى رأك أنه هذا الرأي مال 4 سنين تقريبا يكاد يكون مفروغ من عنده، أن الجنين يبقى في بطنهم 4 سنين شيء طبيعي ما يصير حساسية عندهم. هذا غريب، يعني هذا غريب، غريب جدا غريب، لا سبيل إلى قبوله هذا النمط. فالواقع الفقه الإسلامي ينبغي أن تكون منجلة عندنا أكبر من منجلة الأشخاص. أنا لأن شخص روى رواية واضطراي أجي ألوث فكرنا الإسلامي كله من أجل تصحيح رأيه؟ لا، هذا الواقع ظلم للفكرة وللعقيدة نفسها. فمسألة بقاء الجنين في بطن أمه غير العادة، هاي العادة المضطردة، هاي العادة. أشمو أكو إمكانية، أكو قضايا بيها إمكانية، القضايا اللي بيها إمكانية ممكن تحمل الرواية عليها. مثل إيش؟ يعني مثلا أنا لما أشوف لي واحد من الفقهاء يقول أن إذا واحد توفى وزوجته حامل، زين، وأولاده عنده أولاد أرادوا، يعني عنده ورثة أرادوا تقسيم التركة، ما يردون ينتظرون إلى أن تلد، هاي مستعجلين، يقول التركة تقسم مش كثر يترك إلى هذا الحمل، الحمل لك احتمال أن توم والتوم 2 أولاد فيترك حصة 2، جن، واحد آخر يقول لا ممكن نترك حصة 6 أو 7 أولاد نترك لهم حصص. ليه؟ أكو احتمال إلى هذا، أكو احتمال قبولة، لأن أكو الآن بالمستشفيات ده يصير بيها ولادات 5 و6 موجود، يعني بتعبير آخر أنه فرد حالة شاذة ممكن تلتمس لوجه تقول هذا شاف له حالة أو حالتين واستند إلهن والطرايع. لكن هنا ماكو إمكانية جنين يبقى في بطن أمه أكثر من هالمدة هالفترة هاي الاعتيادية الطبيعية. أنت تيجي تطرأي ترسل إرسال المسلمات ممكن أن يبقى جنين ببطن أمه 12 أو 14 سنة؟ عالم عجيب، يعني هذا الكلام لا يقبل. فأرجع إلى الموضوع، الحسين سلام الله عليه ولد لستة أشهر، ولما ولدته الزهراء صلوات الله عليها

قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، أسألك يا الله أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، بك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين.

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي. اللهم انصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. يا الله يا الله.

اللهم آتي نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر، وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يا الله يا الله، اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: جعلها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أصبح وحيد نفسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا
1: وعليك.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
0: سبحان الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: الساعه الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمة الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية، فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة.

0: الاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول، ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

الصباح رباح، والتميز نجاح. أرشيد أف أم.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: برامج وأكثر أغاني وأكثر معكم الرشيد اف ام.
5: إذاعة الرشيد تقدم.

صباح الخير حبايبنا ومستمعين راديو رشيد عبر الموجة 92.1 وبرنامجكم اليومي أغاني على ذوقكم وياكم كمل حبايبنا يسعد صباحكم واليوم برنامجكم المعتاد عليه اليومي أغاني على ذوقكم. تطلبون أغنيتكم اللي أنت تريدوها اللي تواصل ويانا. قبل لا أذكر الأرقام وياكم بالإعداد والتقديم أنا شاهد الربيعي والإخراج أحمد المسلم.

0: ورجعنا لكم حبايبنا بعد هاي الأغنية الصباحية الجميلة. أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حابين يتواصلون ويشاركون بالبرنامج. أرقامنا هي 0770777581 و0770777582. خلينا نسمع. ما نسمع؟
1: نبقى ويا أيلول؟
0: يلا نبقى ويا.
1: لا نروح على غير أغنية. أول شيء صباح الخير عليك. صباح الخير على كل الأصدقاء والمستمعين والمتابعين عبر التيك توك والفيسبوك وكذلك عبر المذياع 92.1. برنامجنا مثل ما عودناهم أغاني على ذوقهم. اليوم المساحة مفتوحة. المساحة اليوم ما نقول اختار الجيل لا اليوم اختار بس يكون الذوق ملائم. هذه أولا. وثانيا راح أشوف سمعت أغنية كلش قديمة ممكن ما تتذكريها وراح أسأل السؤال من الفنانة اللي مثلت وهي المغني أو من المغنية اللي مثلت بهذا الكليب وهي الفنان عاصي.

0: طبعا ما حد غششني، مو علي بالمعروف منه بالتيك توك، تحياتنا إله، بس هو يمكن زوجته.
1: لا حسب ما صدق مغششيش صحيح.
0: والله زوجته كانت ملكة جمال أتوقع.
1: لا لا لا لا، فنانة ونزلت أغنية قبل كم يوم محتوى هابط.
0: لا ما أعرفها. لا هيفاء وهبي.
1: هيفاء وهبي
0: والله هم غششوني. شكرا
1: هيفاء وهبي اللي مثلت وياه.
0: شكرا إلك، شكرا.
1: شوف لا ما يصير الغش حرام. خلينا ناخذ أول اتصال ونقول له صباح الخير عليك.
0: صباح الخير.
2: ألو صباح الخير تشات.
0: صباح النور، حياك الله.
2: حياك الله، شلونكم شخباركم؟ تحياتي لدعات الرشيد.
0: تحياتي
2: كادر دعات الرشيد وست شهادة الغالية والمخرج الطيب.
0: الله يخليك. مني أنا
2: وياك متصل منتظر رعد.
0: منتظر رعد، حياك الله منتظر. إيه منتظر، أنا حاب تسمع من الصبح.
2: طبعا حاب ليت لفرق البدر وفرحنا أبو بعد غيابه أهلا سلطان بر.
0: عادي عادي يصير. المهم منتظر.
2: هاي
0: لا لا شنو تسمع؟
2: نصرة البدر وتشيل قمر.
0: تمام صار تدلل.
2: ممنون،
0: مع السلامة.
2: مرحبا،
0: مع السلامة. حبايبنا اللي حاب يشترك ويشارك بالبرنامج ويسمع أغنية على ذوقه يتواصل ليانا عبر أرقام البرنامج، هي 0770777 5 8

0: يقولون جهانا قامت تصنع من الصباح. تحياتنا جهاتكم. عندنا اتصال.
1: احنا مو سبب.
0: احنا مو سبب. احنا مو سمعناكم.
1: احنا مو سبب. يلا خلينا ناخذ الاتصال المؤمن.
0: نقول الو.
2: الو.
0: الو صباح الخير. اهلا عليك.
2: صباح السلام عليكم.
0: صباح النور وعليكم السلام.
2: عندي طلب واني بشغل دخلت للموبايل شبكة مفاتيحين بس.
0: اي.
2: اريد اغنية اهديها لشخص ثاني احبه يعني.
0: تمام.
2: هو الان يعني راح يعني صار ذكره.
0: شنو الاغنية؟
2: يعني ما اقدر اذكر اسم الشخص لاسباب انه
0: اكيد
2: خاف تصير مشكلة.
0: تمام. بس ايه. اسم الاغنية مو اسم الشخص.
2: اريد اغنية علاء الهادي لا تنكر العشرة.
0: علاء الهادي لا تنكر العشرة. تمام ان شاء الله نوصل الاغنية.
2: بس مرة شريط فد شغلة من عندي تقولين يعني يعني هاي بعدين أنتم تنشرون هذه لو بس مجرد بث مباشر وبعد يخلص ما
0: لا لا بعدين. موجود بالفيس وموجود بالفيس.
2: أريد من عندي شطار تقولين هذا الأغنية باسم فياض طاعة يعني منطقة الحويجة يهدي لهذا الشخص يعني من لهذا الشخص ويعني تكون باسم حتى أعرف
0: يعني ها يعني هاي الأغنية من تطلع نقول المهدات الشخص اسمه فياض من الحويجة.
2: من فياض إلى شخص من فياض طاعة من
0: اسم الشخص فياض.
2: أنا اسمي فياض.
0: أي
2: قولين من فياض هذه الأغنية يهديها إلى شخص كان عزيز عليه.
0: تمام صح حفظ
2: ما أنا راح راح أستمعكم بالبيت
0: إن شاء الله.
2: نعم.
0: مع السلامة.
2: أنا.

0: قبل لحظات الأغاني، طلبات الأغاني بالبر. هسه لا، يقولون فياض مضروب بوري، يعني تشوف متقلبين، احنا شعب متقلبين. المهم هاي الأغنية اللي كانت، شو اسمها الأغنية؟
1: تنكر العشرة، علاء هادي،
0: إهداء من فياض
1: من الحويجة،
0: من الحويجة
1: إلى شخص كان غالي عليه.
0: تحياتنا،
1: تحياتنا إليه. خلينا احنا ويا هذه الأجواء الجميلة ونرجع المود شوي بعيد على الحزن.

0: ورجعنا لكم وعدنا اتصال ونقول صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: ست الطبيعات خضو مالت حن وأنا حن.
0: أستاذ أحمد فرح تدلل صار.
2: لا أستاذ أثير فرح.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك
2: شكرا لاتصالك.

0: يعني هاي لعبتك سماع الأغاني القديمة كلش
1: أوكي
0: تتفنن بيها.
1: ما يخالف هسه نتفنن نتفنن بيها، بس الصبح عنوان احنا
0: ما يخالف،
1: يلا يستاهلون المستمعين.
0: يستاهل.
1: اكو طلبات على التيك توك،
0: أغنية أحد المتابعين أمجد أحبك موت.
1: تمام.
0: محمد عبد الجبار.
1: محمد عبد الجبار. اكو فد موضوع خلي احكي بيه قبل ما ناخذ الاتصال، عندنا اتصال مؤمن. موضوع لؤي ذاك اليوم يقول استاذ احمد انه انت متقصدني او تفاصيل، كاتب تعليق بالفيسبوك، تحياتنا لك يا لؤي، انت اخونا وصديقنا، انا ما قاصد اي واحد، قاصد الاشخاص المسيئين، فاتمنى انه ما تاخذها على روحك.
0: اكو ملاحظه عفوا استاذ احمد.
1: نعم.
0: كل شخص اللي ياخذ على نفسه معناته هو مقصر بالكومنت اللي كتبه.
1: نعم.
0: فاني اشوف يعني الالفاظ هي تعكس شخصيه يعني الشخص اللي يلفظ الكلمه. اكيد فانت من تكتب كلمه حلوه، لو اني ايش قد ما احكي كلام يعبر على المقابل بالرد اللي يليق بي، انت ما تاخذ على نفسك المفروض، يعني انت شخص كتبت كومنت حلو محترم صح؟
1: نعم.
0: فالشخص المقابل المفروض ما ياخذ على نفسه اذا كان حاكي شيء لا اقدر.
1: اي فدائما احنا نذكر هو يمكن اخذ نفسه على نفسه، لان كلمه دائما يكتب شهوده، اقول إيه. قلت له ست شهد حقيقه لو اي شخص محترم في البث وتعليقاته، والاصدقاء كذلك محترمين، لكن احنا للتنويه انه يعني ما نريد احد يزعل من عندنا، احنا هنا جايين نسولف وياكم، نغير من المود، نغير من مزاجكم
0: شوي. عفوا استاذ احمد، يعني هم للتوضيح اني مو اسمي شهود الربيعي، يعني شهد الربيعي.
1: إيه لا لا بالتأكيد،
0: يعني هي للتوضيح الكلمه تنقري او تلفظ حسب، يعني مو شهوده يعني على الملأ شهوده، شو مثلا شهد يعني احتراما لك وإلي،
1: واحتراما
0: اولا بلد شرقي يعني مو تقول مثلا
1: بالضبط. اضافه احتراما للمؤسسه، احنا مؤسسه
0: أكيد مؤسسه محترمه ولها صوت يعني معروف وصيت معروف والكادر كله محترم، فالمفروض الكلمات تنطبخ إلى تنقال،
1: تنطبخ إلى تنقال بالأخص، يعني أنتوا لا تزعلون علينا لكن هذا الواقع. خلينا نأخذ الاتصالات المؤمنة ونشوف طلباتهم.
0: عندنا اتصال ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: ممكن نشارك؟
0: أكيد ممكن.
1: أنت على الهواء.
2: السلام عليكم. معي برنامج.
1: يا حياك الله، من ويانا؟
2: ذكر الصوت لي اسم استاذ؟
0: لا لا واضح نسمعك.
2: نقول رحم الله والديكم على هذا البرنامج.
0: شكرا
1: لك.
2: اي والله شكرا جزيلا. اطلب اغنية آية الخسرت لك من وكيد. واوصي كل واحد امه يما يدير باله عليها
1: ان شاء الله.
2: اي والله آية الخسرت لك من وكيد. والله شكرا جزيلا.
0: تحياتنا.
1: مع السلامة. مع السلامة. اتصال ثاني.
0: عندنا اتصال آخر نقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: أغنية رحمة رياض.
0: أغنية منو؟
3: رحمة رياض.
0: رحمة رياض تمام. اسم الأغنية؟
3: أهديها إلى قيصر علي.
0: تمام. ما شاء الله. شكرا لك ومع السلامة.

0: رجعناكم حبايبنا، وأحب أذكركم بأرقام هواتفنا للمشاركة بالبرنامج. أرقامنا هي 0770777581 و 0770375822. وعندنا اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، نص صوت الراديو.
1: صباح الخير عليكم على أخوكم الجميل.
0: صباح النور عليك.
1: أنا متابعش من خلال التيك توك وشفتش وحبيت أني أتصل عليكم وأهنيكم وأقول لكم صباح الخير.
0: صباح النور عليك، شرف أن اتصالك ووجودك باللايف. أكيد
1: أنا حبيت أنه بس أهديش قصيدة إذا ما أكون زحمة يعني.
0: ممكن ليش لا نسمع.
1: يقول حاير والقلم بيدينا ظل محتار، أخاف أكتب قصيدة ما تصل حدش لأن حسن جمالك، إيه حسن جمالك الله بالغ بيه وآيات الحسن متوسدة بخدك، محتار بجمالك كل شي بيك إعجاز، شنو هذا الحلاوة من اشتعل جدك، وخدش من كثر ما تشع بيه أنوار ظلم الشمس لو تقعد بسدك، ويقل حسن البشر كل ما تمر سنين والله شما كبرت بحسنك يمدك، كذاب اللي يقول لك ليلة راح انساك، انا لزمتش بعد والحمزة ما هدش، انا لزمتش بعد والحمزة ما هدش. سلامة
0: عزوك. شكرا
2: شكرا شكرا شكرا شكرا.

0: رجعنا لكم حبايبنا، عدنا اتصال وعدنا اتصال ونقول صباح الخير. صباح النور.
1: صباح الخير. حبينا نشارك معكم ونصبح عليكم على الشعب العراقي وعلى جميع المستمعين.
0: صباح الخير عليك تدلل. من وياك؟
1: وياكم علي.
0: علي شنو حاب تسمع؟

0: والله حابين نسمع نصرة البدر.
1: نصرة البدر شنو الأغنية؟
0: من أي أغنية؟ أي أغنية من نصرة البدر حلوة.
1: تمام صح. تدلل. شكرا لك.
0: شكرا.
1: مع السلامة.
0: شكرا شكرا.
1: مع السلامة.
0: طيب.
1: عندنا اتصال آخر ونقول ألو. مو ألو. أحد المتابعين يطلب أغنية على ذوق البرنامج. فنهدي له أغنية حلوة. على ذوقه. عندنا اتصال ونقول نرجع ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: كنت أطلب ياس خضر مع الورد البنفسج.
1: ياس خضر ورد البنفسج.
3: ليل البنفسج.
1: ليل البنفسج مو ورد.
2: ليل البنفسج. ليل البنفسج.
1: صح. تدلل.
3: تدلل.
2: للمشاهدة شمس.
1: للمشاهدة. ها يعني أحد المشاهدات اسمها شمس.
2: تمام تمام.
1: توصل إن شاء الله وإن شاء الله تسمعنا.
2: شكرا.
1: مع السلامة.
3: صباح الخير على كل المستمعين والمستمعات والمتابعين
1: والمقدم والمخرج. صباح الخير عليكم.
3: صباح الخير عليهم كلهم. حقيقة يعني إحنا ما نريد نحدد بعض الأذواق بالطلبات، لكن أكو مرات تشوف فيها بأنه ممكن تكون
1: مو وقت الأغنية بهذا
3: بالضبط. يعني ياس خضر ساعة 10 الصبح.
1: ليل البنفسج مثلا مو الصبح
3: هي،
1: بس هم ذوقهم يعني يحبون يسمعون.
3: بالضبط. خلينا نسمع نصرة.

0: طلبات أغاني وهواية عبر البث التيك توك. كمال محمد باران أغنية كردية.
1: نعم.
0: وتباعا أغنية شيرين.
1: نعم.
0: حفظتها؟ أنا كتبتها. وش ما تغيب مسامحك. وعدنا آخر شي نصر البحار سنين.
1: أوكي.
0: بعد أنا سلمت الوصية.
1: إن شاء الله مو كل هني.
0: لو كل واحد شوي يسوي النكس تقدر.
1: مو هنا واحد
0: حتى لا يزعلون. مو أنا كاتبت إليك.
1: يدللون علينا. نبديها تباعا.
0: أغنية كردية.
1: كمال محمد.
0: كمال محمد. وش ما تغيب مسامحك. سامعتها بس ما أدري.
1: وش ما تغيب مسامحك. هي اليوم ما أعرف ومودهم بالأغاني القديمة.
0: حبوا فكرة البرنامج الأغاني السبعينات ستينات خمسينات أتوقع.

0: ورجعنا لكم وعدنا اتصال آخر ونقول ألو ألو
1: ألو
0: ألو
2: هذا حيو
1: حياك الله أستاذ أحمد بن زين سمع صوتك
2: أهلا وسهلا يعني أنت ما يصير تزعل علينا على شيء ما موجود
1: لا أنت ما يزعلك نهائيا خلاص
2: لا أنا شفت يعني التعليق مالتك بعد ما انتهى البرنامج
1: لا أنا فهمت غلط صراحة يعني أنا ما أغلط إذا تعرفي
2: نعم أنا لهذا أنه يعني تحدثت بالموضوع لأن أعرفك ما تغلط فبس شفت التعليق ما تقدر تعاتب أنه أنتوا قاصديني أو كذا إحنا ما قاصدين أحد إحنا نقصد الشخص المسيء يا لؤي وأنت تعرف التعليقات المسيئة اللي موجودة
1: والله أستاذ أحمد أنا كذا أولا أخذ شاهد أنا ما أعرفه يعني إعلاميا في الواحدة بس قبل أعرف وقلني يعني أريد وستار الله يحفظها يعني نقدر يعني عندنا النوع الميانة نقلع بساميهم ونسلم عليهم أما أخذ شاهد أنا والله ما أعرفه
0: وأيضا أنا والله أعرفكم عن طريق الإذاعة وأتشرف بكم أخوان وعلى راسي أنا ما أعرف إنسان يعني أو الشخص يكون بصورة خاصة بصورة عامة متابعين إذاعة الرشيد فقط
1: شيء أكيد هذا شيء أكيد نعم. فإن شاء الله ماكو أي دعم
2: إن شاء الله إن شاء الله شحاب تسمع يا لؤي
1: والله حاب تنظر سهر يعني حاليا فترة الخطوبة
2: نعم
1: أغنية كلام سهر مبروك مبروك
2: مبروك تدلل مبروك
1: عليك إن شاء الله تزوج ويطلب إن شاء الله
2: عبالي أقول لك شو اسمه سمعك ميسور الحال ما عندي الماس وذهب
1: هم حلوة
2: هم حلوة
1: بعد أحلى
2: يلا تمام إن شاء الله راح سمعك إياه
1: شكرا حياتي
2: أهلا أهلا يا لؤي
1: مع السلامة

0: وعندنا اتصال ونقول صباح الخير.
1: صباح الأنوار.
0: يا هلا، من وياني؟
1: أنا منك أخوك ثابت اسمي.
0: أهلا بيك.
1: وبيك أكثر، وبالقناة مالكم قناة حلوة ورائعة.
0: شكرا إليك، كل علاقة.
1: الله يسلمك. ممكن أطلب أغنية؟
0: أكيد. شنو حاب تسمع؟
1: حمزيرك ظلوا مستبيك كسبوع.
2: هاي منين طلعتها؟
0: شنو اسم الأغنية؟
1: والله طلعتها من قلبي. منين طلعتها؟
0: أنا ما سمعتها بعد أستاذ أحمد، سمعتها ما؟
1: يعني ما موجود عندكم هاي الأغنية؟
2: حمزيرك يا أغنية؟
0: أيوه.
1: أستاذ ظلم بيك كسبوع.
2: أتوقع ما عندنا هاي الأغنية.
0: لا يجوز كاتبها يعني اللفظ مالتها مو صح.
1: تمام.
0: هسه هو راح يلبي لك الطلب. شكرا لك.
1: شكرا شكرا شكرا.
0: مع السلامة. مع السلامة. لبي الطلبات البقية. ما لقيت.

0: قبل أن أخذ الاتصال سيف نبيل أغنية ما مرتاح وماجد المهندس ما خدعنا. تمام، ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير الشهد.
0: صباح النور، أهلا بك.
1: شلون أخباركم؟
0: الله يخليك. مني أنا
1: تحياتي لكم أبو شهم الطاي.
0: تحياتنا إليك، حياك الله أبو شهم.
1: أهلا وسهلا بك.
0: الله يخليك. شنو حاب تسمع؟
1: حمزة المحمداوي أول مرة.
0: حمزة المحمداوي أول مرة. تمام،
1: ممنون منكم.
0: شكرا إليك، شكرا لاتصالك. مع السلامة.
1: حياكم الله.
0: عندنا اتصال آخر.

0: اكو اتصال بس ما اعرف اسم الاغنيه، ياخذون كلمه من الاغنيه ويقولون.
1: وعندنا اغنيه طلبات هوايه والله، يعني من نحبهم.
0: تحيات تحياتنا لهم ان شاء
1: الله، تحياتنا لهم اكيد.
0: هاي الراد لنا شو اسمه جهاز فلتر.
1: اي والله.
0: لا الحلقات القادمه نفتح رسائل الواتساب، رسائل مو الاتصال.
1: أيه.
0: والطلبات يعني الاصدقاء اللي بالتيك توك يعني
1: حضر الأغاني
0: اللي توصلنا اللي توصلنا بالواتساب نلبي لهم اياه يعني، لان التعليقات هوايه. تمام عندنا اتصال مؤمن، خلينا ناخذ حتى من تاخر عليه.
1: الو
0: وخلي يكون هو مسك الختام.
2: صباح النور.
1: صباح النور مسك الختام.
2: الله يحفظك. ممكن اشارك؟
1: اكيد ممكن.
2: الدبيت ابو ذيه
1: اي نسمع.
2: يقول ايش عجب خلخال ساقك ما يرنش، ايش عجب خلخال ساقك ما يرنش، جبح وعيون وجهك ما يرنش، لفت منك مصايب ما يرنش، بعد ما ريدك بعد ترجع علي. وعدي بيت ثاني ابو ذيه يقول أي. يقول فقير وما املك من الله نخلتين، نخلني العوز مو نخلة،
1: نخلتين
2: أراضي الناس مزروعة نخل تين، وانا دون محزن مزروع بي.
1: صح لسانك.
2: وأطلب بنهاية البيت أطلب أبدي موال كري موال الكريم منصور بالحلم، كان بحلم ابن الحبيبي بيت.
1: اي تمام ان شاء الله نلبي لك الطلب تدلل. شكرا
2: شكرا إليك. جزيلا تحياتي.
1: تحياتنا اليك وشكرا لاتصالك.
0: حقيقة احنا داهمنا الوقت.
1: اي للأسف
0: اتصال مغلقت التليفون واتصل، خلي يكون هو المسك الختام.
1: يلا يعني قبل مسك الختام كان المتصل.
0: نعم
1: عندنا اتصال آخر وآخر اتصال أكيد بالبرنامج اليوم، ونقول ألو.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: شلونك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله الله يخليك.
3: تحياتي لك. شو كذا؟
1: تحياتنا لك أكيد.
3: من يانا؟ أستاذ نهاد من ديالة.
1: أهلا بيك.
0: أهلا بيك وأهلا بكل ديالة. أنت مسك الختام على على عجالة. إيش حاب تسمع؟
3: البرتقال. إحنا أهل البرتقال.
1: أهل البرتقال.
0: شغل لك البرتقال.
3: تقول عمرك ممكن غنية سيف نبيل ما كملت بس شوية
1: ها اللي طلب سيف نبيل أتوقع باللايف.
3: أي سيف نبيل ما مرتاح.
0: إن شاء الله هسه راح أشغل لك إياها بعد البرنامج.
1: تحياتنا إليك.
0: تحياتنا إليك.
1: مع السلامة.
3: على رأسك.
1: سلام رأسك. مع السلامة. ختام حلقتنا. نختم. حبايبنا بختام حلقتنا، شكرا لكم اللي سمعونا عبر الراديو واللي شاهدونا عبر البث التيك توك والفيسبوك. حياكم الله وين ما تكونون. برنامجكم أغاني على ذوقكم، كانوا ياكم بالإعداد والتقديم أحمد الموسوي، وشاهد الربيع وبالإخراج أيضا أحمد الموسوي. مع السلامة.

0: تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حضرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول. ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن انتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الانتاج.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: ما نصحك تغير الموجة.
1: أطلي أغاني ربشة ألعب عليها جننة
2: لف بينا يا دولي.
0: ما نصحك تغير الموجة. أغاني الرشيد توخر الضوجة.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حضرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمة الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية، فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول. ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة

0: التأرق الاستكشافية. وأكد الزيدي أن إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: اسمعوا
2: اسمعوا
1: اسمعوا
2: كل أغانينا,
1: كل أغنياتي,
3: الفنان نواس أمور,
4: الفنان أحمد الحال,
5: الفنان بكر رافع,
2: على إذاعة الرشيد أف أم. أخوكم الفنان عمر خالد,
5: أخوكم الفنان أحمد إسماعيل,
6: الفنان قاسم السلطان,
7: تيسير السفير,
8: هيبة البدر,
9: أورا ستار,
10: جلال خورشي,
11: صباح محمود,
12: عادل مساعلة, علي بشرح, الفنان مارح,
13: محمد عبد الجبار.
14: اسمعوا كل أغنياتي من إذاعة الرشيد مروى أحمد,
15: ياسر عبد الوهاب,
16: أخوكم نور تيم,
17: مرحبا بكم, تسمعوا كل أغاني الجديدة, كل أخبار الجديدة, ما يكون جلّا, تسمعوا على إذاعة الرشيد الأفهم, فتحمش علي معكم حتى نشير.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

عيونك ما جينا، ذاك لعيونك حكينا، لولا

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب

0: في عيادة راماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
0: 0773-335-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
3: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حذرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية، فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام بوابات شركة نفط البصرة عقب إغلاقهم المبنى ومنع الموظفين من الدخول. ووقع الاحتكاك بين الطرفين أثناء فتح بوابات الشركة وإعادة سير العمل، فيما يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتعيينهم بعقود وزارية وفق القرارات الحكومية النافذة ضمن القطاع النفطي. وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بزيادة كميات الانتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقعة الاستكشافية. وأكد الزيدي أن انتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطاته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، مشددا على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الانتاج.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم. أجمل الأغاني التسعينيات.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت لعشر طائرات مسيرة مفخخة في سماء محافظة أربيل. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية ومنظومة توجيه منطاد تابعة للجيش الأمريكي في أربيل. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية. حضرت أوساط برلمانية وسياسية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وأكدت أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددة على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن العراق بدأ مسارا جديدا بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي وبالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية إن واشنطن تدعم بقوة رؤية الزيدي الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقا من أراضيه. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومفيدة للطرفين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة للعراق تشمل مروحيات ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة تتضمن مروحيات وقذائف رشاشات وصواريخ إضافة إلى أنظمة استشعار وكشف ومعدات دعم وقطع غيار. وأضافت أن الصفقة تشمل تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمة الدعم الهندسي والفني واللوجستي، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في النقل بالمروحيات والاستطلاع والاستهداف جوا وأرضا. وجه نواب انتقادات لاذعة لتوجه استحداث منصبي النواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبرين إياها حلقات زائدة تعطل العمل التنفيذي وتكرس لأجندات الحزبية، فضلا عن تسببها بهدر المال العام. وفي سياق متصل أكد نواب إرجاء تسمية المرشحين لهذين المنصبين إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية الشاغرة. وكشفت مصادر مطلعة أن التسمية تتطلب تفاهمات سياسية معقدة نتيجة وجود فيتو أمريكي ومحلي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة. أكدت اللجنة المالية النيابية إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونيا قبل القراءة الأولى في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة ولإدامة المشاريع المستمرة. فرقت القوات الأمنية اعتصاما للعشرات من خريجي الهندسة والعلوم والاختصاصات النفطية أمام

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابة

0: الصالات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-3-5-7-2-7-1. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يمتلك بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإجراءات الحكومة في تقديم التسهيلات الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الكبرى، فيما أشار إلى المستقبل الواعد للشركات أو الشراكات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. وقال بيان رسمي أن الزيدي استقبل وفد معهد المجلس الأمريكي الأطلسي مبينا انفتاح العراق على جميع المبادرات والتي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وأهمية الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. رحبت السفارة الأمريكية في بغداد بعودة السفير ستيفن فاجن لتولي منصب القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة لدى العراق. وقالت السفارة في بيان إن السفير فاجن يعود إلى بغداد بعد أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، وقبل ذلك منصب القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة في بغداد، إلى جانب منصب القنصل العام في أربيل. وأشارت السفارة إلى أن فاجن يتمتع بخبرة إقليمية واسعة من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء سعد معن في تصريح للرشيد أن الحكومة العراقية وصلت إلى مراحل متقدمة نحو إعلان فرض السيادة وتحقيق الأمن المستدام، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل دعم الكفاءة والقدرة العملياتية للتشكيلات الأمنية. محافظ البصرة أسعد العيداني أكد أن العراق يعد من أكثر الدول تضررا من تداعيات حرب المنطقة في ظل إغلاق مضيق هرمز وصعوبة تصدير النفط، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. وأضاف أن البصرة بوصفها جزءا لا يتجزأ من العراق تأثرت وبشكل مباشر جراء توقف تصدير النفط وتراجع حركة الموانئ والتجار. كشف مصدر أمني باستشهاد وإصابة 2 من الحشد الشعبي بهجوم مسلح في كركوك. وقال المصدر أن أطلاق نار استهدف نقطة للحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري بكركوك فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر. وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن منفذي الهجوم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة العقارات عقارات الدولة بالأنبار. وأوضحت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق المحافظة كشف عن مخالفات في بيع عقار يمتد على مساحة 136 دونما على نهر الفرات بثمن بخس، وبينت التحريات تقدير العقار ب 3 مليارات دينار فقط بدلا من قيمته الحقيقية البالغة 37 مليارا، مما حال دون ضياع المبالغ. كشف مصدر مطلع عن اعتقال عددا من المديرين السابقين في مصرف الرافدين من قبل قوة أمنية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال المصدر أن التحقيقات تتركز حول عقود أبرمت خلال فترات سابقة إلى جانب ملفات القروض والمشاريع الاستثمارية المملكة ممنوحة لشركات ومستثمرين للاشتباه بوجود مخالفات في آليات منح تلك التسهيلات ومدى مطابقتها للضوابط. هذا وتكفل قناة الرشيد حق الرد لأي جهة معنية بهذا الخبر. بعد أيام قليلة من أزمة شح الغاز الخانقة، عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم إنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد؟
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: الذرائع والشروط التي تضعها قوى وفصائل داخل الإطار التنسيقي أمام ملف حصر السلاح، بما يوحي أن النقاش لم يعد يدور حول موعد التسليم، بل حول إعادة تعريف أصل المشكلة ومن يملك حق الاحتفاظ بالقوة. نور المالكي رفض حتى استخدام مصطلح نزع السلاح، معتبرا أن وصف الفصائل بأنها منزوعة السلاح يؤثر على نفسيتها، وطرح إمكانية اقتصار التسليم على الأسلحة بعيدة المدى فقط، وهو ما يعني عمليا الإبقاء على جزء مهم من بنيتها وقدرتها المسلحة. وفي الاتجاه نفسه، كشف القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن النقاش داخل الإطار توسع إلى ضمان مستقبل المقاتلين وعدم ملاحقتهم قضائيا، فضلا عن اشتراط معالجة الوجود العسكري التركي ووضع البيشمركة وحزب العمال الكردستاني ودخول الجيش إلى مناطق الحدودية. ولكن الأخطر في حديث جعفر كان إدخال ما وصفه بالتحالف السعودي التركي الباكستاني أو ما يجري تداوله سياسيا باسم حلف مكة ضمن قائمة التهديدات المحتملة، مع حديث عن إمكانية ارتباطه بفصائل سنية داخل العراق أو بتحركات قادمة من سوريا. وفي الوقت ذاته هدد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي بخوض معركة حاسمة ضد القوات الأمريكية في حال لم تغادر بالكامل في 30 أيلول. هذا التناقض يضع الحكومة أمام معادلة صعبة، فكيف يمكن الحديث عن حصر السلاح بينما تعتبر قوى سياسية أن نزعه يضر بنفسية الفصائل، وتعد تحالفات إقليمية تهديدا يستوجب بقاء السلاح، فيما تحتفظ بعض الجماعات في الوقت ذاته بحق تحديد موعد الحرب والتهديد باستخدام القوة.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: بغداد على موعد مع ترتيب جديد لخطوط الاتصال مع واشنطن، عنوانه ضغط خانق وضبط للإيقاع. الترحيب الرسمي لسفارة الأمريكية مع الدبلوماسي المخضرم ستيفن فاجن كقائم بالأعمال يفتح باب القراءة الدقيقة لهذا التوقيت. ففاجن رجل واشنطن للملفات المعقدة ويحمل خلفية صارمة في إدارة الملف الإيراني ومكافحة تهريب العملة، ما يجعل مجيئه أداة لفرض شروط واشنطن المالية وحتى الأمنية. عودته فاجن تتقاطع مع حراك في الغرف المغلقة، إذ أبدت بعض الفصائل مرونة في موقفها من ملف حصر السلاح عبر قبولها بالحوار مع اللجنة الثلاثية للإطار التنسيقي، لكن هذه المرونة رهنت بشروط مسبقة يتصدرها أن يكون قرار تفكيك السلاح عراقيا مستقلا ولا يخضع لأي إرادة أو ضغوط أمنية قادمة من الجانب الأمريكي. خلف الستار يعيش العراق مرحلة حساسة لإعادة تنظيم التواجد العسكري، ومهمة فاجن الانتقالية لا تستهدف انتحابا مفاجئا بل هندسة تحول صامت من التحالف الدولي إلى علاقات أمنية ثنائية وتأمين القواعد المتبقية، مع رسالة تحذيرية صريحة بمنع الفصائل من استهداف المنشآت الأمريكية أو زج البلاد في صراعات المنطقة. قرار السلاح والتموضع العسكري بات يدار بعقلية الشروط المتبادلة، ومع بدء جولات الحوار خلف الستار يبقى السؤال المفصلي هنا: هل تنجح لجان الإطار التنسيقي في ترجمة مرونة الفصائل إلى صيغة عملية تحمي استقلالية القرار؟ أم أن شروط فاجن ستفرض واقعا تنفيذيا يثبت أن التهدئة تحتاج دائما لتفاهمات تتجاوز الخطوط الحمراء؟

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يمتلك بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإجراءات الحكومة في تقديم التسهيلات الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الكبرى، فيما أشار إلى المستقبل الواعد للشركات أو الشراكات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. وقال بيان رسمي أن الزيدي استقبل وفد معهد المجلس الأمريكي الأطلسي مبينا انفتاح العراق على جميع المبادرات والتي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وأهمية الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. رحبت السفارة الأمريكية في بغداد بعودة السفير ستيفن فاجن لتولي منصب القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة لدى العراق. وقالت السفارة في بيان إن السفير فاجن يعود إلى بغداد بعد أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، وقبل ذلك منصب القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة في بغداد، إلى جانب منصب القنصل العام في أربيل. وأشارت السفارة إلى أن فاجن يتمتع بخبرة إقليمية واسعة من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء سعد معن في تصريح للرشيد أن الحكومة العراقية وصلت إلى مراحل متقدمة نحو إعلان فرض السيادة وتحقيق الأمن المستدام، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل دعم الكفاءة والقدرة العملياتية للتشكيلات الأمنية. محافظ البصرة أسعد العيداني أكد أن العراق يعد من أكثر الدول تضررا من تداعيات حرب المنطقة في ظل إغلاق مضيق هرمز وصعوبة تصدير النفط، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. وأضاف أن البصرة بوصفها جزءا لا يتجزأ من العراق تأثرت وبشكل مباشر جراء توقف تصدير النفط وتراجع حركة الموانئ والتجارة. كشف مصدر أمني باستشهاد وإصابة 2 من الحشد الشعبي بهجوم مسلح في كركوك. وقال المصدر أن أطلاق نار استهدف نقطة للحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري بكركوك فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر. وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن

0: نفذ الهجوم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة العقارات عقارات الدولة بالأنبار. وأوضحت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق المحافظة كشف عن مخالفات في بيع عقار يمتد على مساحة 136 دونما على نهر الفرات بثمن بخس، وبينت التحريات تقدير العقار ب 3 مليارات دينار فقط بدلا من قيمته الحقيقية البالغة 37 مليارا، مما حال دون ضياع المبالغ. كشف مصدر مطلع عن اعتقال عددا من المديرين السابقين في مصرف الرافدين من قبل قوة أمنية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال المصدر أن التحقيقات تتركز حول عقود أبرمت خلال فترات سابقة إلى جانب ملفات القروض والمشاريع الاستثمارية الممنوحة لشركات ومستثمرين للاشتباه بوجود مخالفات في آليات منح تلك التسهيلات ومدى مطابقتها للضوابط. هذا وتكفل قناة الرشيد حق الرد لأي جهة معنية بهذا الخبر. بعد أيام قليلة من أزمة شح الغاز الخانقة، عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم إنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفاهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المعلوم.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: سيدة وجيهة، كيف حالك؟
1: على خير ما يرام يا سيدي.
0: ما كل هذه الزهور؟
1: سيدي طلب مني شراءها.
0: طلب هذه الكمية الكبيرة؟
1: نعم، فهو يقطرها في مختبره الخاص ليصنع منها عطورا جميلة.
0: القاضي يصنع العطور؟
1: إنها هوايته منذ فترة طويلة. أستأذنك يا سيدي حتى لا أتأخر.

0: عندي مفاجأة لك.
1: زجاجة عطر جديدة.
0: نعم، كيف عرفت؟
1: الرائحة الطيبة يا أبي تشير إلى زجاجة عطر مخبأة في عباءتك.
0: أتمنى أن تحوز رضاك.
1: أنا التي أتمنى أن أحوز رضاك يا أبي الحبيب. يا له من عطر جميل.
0: من؟
2: معذرة يا سيدي، ضيف يصر على مقابلتك الآن.
1: ضيف في آخر الليل،
0: ربما كان صاحب مظلمة أو يشكو من أمر طارئ.
3: سيد القاضي، أريد أن أشاركك.
0: القضاء ليس فيه شراكة يا رجل.
3: ما لنا ومال القضاء؟ سنتشارك في التجارة.
0: ليس عندي مال.
3: ستشارك بمجهودك. أنت تصنع العطور الجميلة وأنا أبيعها ونربح الآلاف. تصور لهفة الناس إلى شراء عطر صنعه القاضي بيديه. سنسميه عبير العدالة.
0: انصرف من أمامي يا رجل قبل أن ينفد صبري. انتظر أيها الرجل.
3: خادمك عرنوس يا سيدي.
0: من الذي أخبرك أنني أصنع العطور؟
3: من الذي أخبرني؟ المدينة كلها تعرف بالأمر.
2: معذرة يا سيدي، لم أكن أعرف أنه سيخبر الناس.
0: هذا ليس بعذر. من سمح لك أن تروي ما يحدث في بيتي؟
2: لم أكن أنوي شرا.
0: كل من يرتكب جريمة يردد نفس العبارة.
2: جريمة؟
0: بكل تأكيد. المفروض ألا تتحدثي عن أمر يخصني أو يحدث في بيتي إلا بإذني. أنت تصرفت مثل امرأة نوح.
2: إلى هذا الحد يا سيدي؟
0: الشيء الذي لا أفهمه، لماذا لم تخبريني أنك قابلت صاحب الشرطة؟ وما الذي يضطرك إلى الحديث عن أشياء تخصني؟
1: إنها لم تقصد يا أبي.
0: يجب أن تتعلم إمساك لسانها.
1: معك كل الحق، ولكنها مسكينة وطيبة وخدمتنا سنين طويلة. أرى إن أذنت لي أنك قد قصوت عليها كثيرا.
0: قسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم.
1: إنها تبكي وتردد طوال الوقت. أنا مثل امرأة نوح.
0: يبدو أنني ظلمتها بالفعل. استغفر الله العظيم، لا توجد من تستحق أن تقارن بامرأة نوح.
1: ماذا فعلت امرأة نوح لتصبح مثلا في السوق؟
0: ألا تعرفين قصتها؟ كانت امرأة نوح قاسية وظالمة لنفسها، رغم أن نور النبوة يشرق في بيتها، إلا أنها ترفض النور وتصر أن تكون مع القوم الكافرين.
4: انظر يا سامي يا أخي، أليست هذه واغلة زوجة أبينا؟
5: نعم هي.
4: علينا أن نمنعها.
5: إذا كان أبونا نبي الله نوح لم يمنعها وهو زوجها، بل تركها تختار ما تعبد ولم يجبرها على اتباع الحق معنا.
4: يا لصبره وسعة صبره، إنه يتحمل عناد الكفار وأذاهم منذ أكثر من 900 عام.
5: نعم يا حام، والشيء الأصعب عندما يرى بعض أهله يميلون نحو الكفار ويصبحون منهم.
4: هيا بنا، لا أستطيع البقاء أكثر من ذلك أمام تلك التماثيل القبيحة.
5: هل تعرف أصل هذه التماثيل؟
4: لا، ولكنها بالتأكيد ترسم وجوها لحكام طغاة أو جبابرة.
5: على العكس من ذلك يا أخي، كان في الماضي 5 رجال صالحون، هم ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر.
4: أصحاب هذه التماثيل؟
5: نعم، وعندما مات الرجال 5 أراد الناس تكريمهم فصنعوا لهم تلك التماثيل، وبمرور الوقت تصوروا أنها آلهة.
4: الحمد لله على نعمة الإيمان.
1: أمضيت اليوم كله في الدعاء لآلهتنا؟
6: نعم يا تعبة.
1: أما أنا فجئت متأخرة، لهذا سأقدم بعد الحلي قرابين للآلهة اعتذاراً عن تأخري في العبادة.
6: ستقدمين كل هذا الذهب؟
1: إنه أقل ما لدي، فالأشياء الثمينة أحتفظ بها في البيت.
6: نعم نعم، الحكمة تقتضي ذلك.
1: أنت بالتأكيد تملكين جبالاً من الذهب والأحجار الكريمة.
6: لا تبالغي يا تعبة.
1: ألست امرأة نوح سيد قومه؟
6: كان سيداً ومرجواً قبل ذلك.
1: لا أفهم لماذا يصر على مصاحبة الأراذل من الناس وتحقير آلهتنا التي كان يعبدها آباؤنا.
6: أنا أيضاً لا أفهم.
7: السيدة العظيمة واغلة.
8: يا آلهتي، من أنت؟
7: خادمك إبليس يا سيدتي.
8: من أين أتيت؟ وما الذي جاء بك إلى أرضنا؟
7: جئت من سفر بعيد لأتشرف بمقابلتك وأسألك عن أمر يحيرني.
8: وما هو؟
7: كيف تعيش امرأة عظيمة الشأن مثلك حياة البؤساء؟
8: ها؟ زوجي يرى أننا كلنا عبيد الله وجواري.
7: وهل تصدقين كلامه؟
8: لا، ولكني لا أعرف ماذا أفعل.
7: بإمكانك أن تفعلي الكثير.
6: صابرة، ماذا تفعلين؟
9: كما ترين، أعد طعام العشاء لسيدي نوح وأتباعه.
6: هل ذبحت الشاة الوحيدة؟
9: نعم فعل.
6: سأقطع رقبتك. كيف تذبحين الشاة دون إذني؟
9: هل نسيت أنني أيضا زوجة نبي الله وهو الذي أمرني بذبحها؟
6: وما الداعي؟ هل يزورنا الليلة ملك من الملوك؟
9: بل أهم من ذلك.
6: كيف؟
9: سيأتي إلينا ضيوف الرحمن من الفقراء والمساكين، دعاهم نوح إلى طعام العشاء.
6: لا فائدة من الحديث معك، سأمضي إلى أي مكان آخر.
10: انتظري يا أمي، عندنا الليلة لحم ومرق، إنها فرصة قلما تتكرر.
6: لا أرغب في الطعام، كل أنت يا كنعان.
10: اسمعيني يا أمي، أنا مثلك لا يعجبني الحال ولا أؤمن بما يقوله أبي، ولكني لا أجاهر برأيي حتى لا أخسر أي طرف من الأطراف.

0: لا تأكلوا الآن، انتظروا حتى تصل السيدة واغلة.
1: امرأة نوح، هل دعوتمها إلى العشاء؟ إذن أنصرف أنا.
2: اجلس يا سيد حجر، إن تعبة زوجتي لها رأي جدير أن نستمع إليه.
1: أي رأي هذا يا قاحل؟
0: اصبر يا سيد حجر، نحن نحارب دعوة نوح، ويهمنا جميعا ألا تنتشر بين الناس.
1: بكل تأكيد،
0: فإذا انضمت إلينا زوجته وأبلغتنا بأخباره وأسراره سهل علينا أن نهزمه.
1: وما الذي يضمن ولاءها لنا؟
0: أنها تكره أتباع نوح أكثر منا،
2: وهي مثلنا تعبد الأصنام.
0: لقد وصلت، سأفتح لها الباب.
3: معذرة على التأخير.
0: تفضلي، لقد شرفنا بحضورك.
4: ما هذا؟ رائحة البئر عجيبة.
5: إننا نشرب منها كل يوم، فما الذي تغير؟
4: انظر إلى الماء، ألقى شخص ما بالطين والأذى داخل البئر.
5: هذا تفكير شيطاني، إذا شربنا من الماء قد نمرض، وإذا لم نشرب هلكنا من العطش.
4: أظن أن المرض أخف ضررا من الهلاك، سأشرب أيا كانت العواقب.
5: لماذا لا نستعير الماء من بئر السيد قاحل؟
4: هذا ما يريده الكفار، أن نلجأ إليهم ونعتمد على معاونتهم لنا.
5: أرى أن نستشير أبي، لعله يجد لنا حلا.
6: حاطور، زوجتي الحبيبة، هل أحضرت لنا الطعام؟
7: كل التجار رفضوا أن يبيعوا لنا أو يشتروا منا.
6: لماذا؟
7: لأننا نؤمن بنبي الحق ولا نعبد الأصنام مثله.
6: لماذا لم تحاولي خداعهم؟ قولي إننا من عابدة الأصنام إلى أن نحصل على ما نريد.
7: هل تريدني أن أكذب يا كنعان؟
6: لا، بل قول الصدق، ودع الصدق يطعمنا ويسقينا.
4: الحمد لله، نجحنا في حفر بئر جديدة، وعلينا أن نحرسها بالتناوب من عبث الأشرار.
6: كيف أحرس معكم وأنا رجل ضرير؟
5: اطمئن، أمر أبي نوح أن تكون الحراسة واجبة على الرجال وحدهم دون النساء والأطفال والعجائز والمكفوفين،
8: كما أمرنا أن نغرس النخل وننتظر.
6: ننتظر ماذا؟ إن النخل يحتاج إلى 40 سنة ليثمر، فهل ننتظر لمدة 40 سنة؟
7: هذه أوامر النبي يا كنعان، ولا يصح مخالفتها.
6: إنني لا أخالف أوامره، ولكني فقط أسأل، كيف سنأكل حتى يثمر النخيل؟
2: يا بني العزيز، علمني والدك العظيم أن الرزق على الله وحده.
9: يبدو أنني أخاطب مجموعة من المجانين لا جدوى من مواصلة الحديث.
10: أتباع نوح يزدادون جوعا وضعفا في كل يوم.
2: كيف لم يهلكوا بعد؟
10: يصيبون بعض الصيد أحيانا، ولكن المؤكد أنهم على وشك الهلاك.
1: كم عددهم الآن؟
10: 80 شخصا، أغلبهم من النساء والأطفال والعجائز.
0: ونوح، ما آخر أخباره يا واغلة؟
10: سمعته يدعو على قومه بعد أن يأس منهم.
1: أهذا ما قدر عليه؟
0: وماذا قال في دعائه؟
10: قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا.
2: واضح أنه لا يملك أي سلاح غير الدعاء.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم.
12: إذن كانت خيانة امرأة نوح لزوجها أنها كانت تفشي أسراره وتطلع الأعداء من قومه على أتباعه المؤمنين.
13: أحسنت يا سلمى، قصد الله تعالى بكلمة الخيانة خيانة الأمانة.
12: يا لها من امرأة شريرة، وماذا جرى لها بعد ذلك؟
13: هذا أمر يطول شرحه، فلقد عاش نبي الله 950 عاما، ولا تنتظر أن أحكيها لك في يوم واحد.
12: نعم، وأعرف أن موعد نومك قد حل يا أبي الحبيب.
13: أراك على خير غدا إن شاء الله.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يمتلك بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإجراءات الحكومة في تقديم التسهيلات الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الكبرى، فيما أشار إلى المستقبل الواعد للشركات أو الشراكات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. وقال بيان رسمي أن الزيدي استقبل وفد معهد المجلس الأمريكي الأطلسي مبينا انفتاح العراق على جميع المبادرات والتي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وأهمية الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. رحبت السفارة الأمريكية في بغداد بعودة السفير ستيفن فاجن لتولي منصب القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة لدى العراق. وقالت السفارة في بيان إن السفير فاجن يعود إلى بغداد بعد أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، وقبل ذلك منصب القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة في بغداد، إلى جانب منصب القنصل العام في أربيل. وأشارت السفارة إلى أن فاجن يتمتع بخبرة إقليمية واسعة من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء سعد معن في تصريح لرشيد أن الحكومة العراقية وصلت إلى مراحل متقدمة نحو إعلان فرض السيادة وتحقيق الأمن المستدام، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل دعم الكفاءة والقدرة العملياتية للتشكيلات الأمن. محافظ البصرة أسعد العيداني أكد أن العراق يعد من أكثر الدول تضررا من تداعيات حرب المنطقة في ظل إغلاق مضيق هرمز وصعوبة تصدير النفط، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. وأضاف أن البصرة بوصفها جزءا لا يتجزأ من العراق تأثرت وبشكل مباشر جراء توقف تصدير النفط وتراجع حركة الموانئ والتجار. كشف مصدر أمني باستشهاد وإصابة 2 من الحشد الشعبي بهجوم مسلح في كركوك. وقال المصدر أن أطلاق نار استهدف نقطة للحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري بكركوك فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر. وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن منفذي الهجوم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة العقارات عقارات الدولة بالأنبار. وأوضحت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق المحافظة كشف عن مخالفات في بيع عقار يمتد على مساحة 136 دونما على نهر الفرات بثمن بخس، وبينت التحريات تقدير العقار ب3 مليارات دينار فقط بدلا من قيمته الحقيقية البالغة 37 مليارا مما حال دون ضياع المبالغ. كشف مصدر مطلع عن اعتقال عددا من المديرين السابقين في مصرف الرافدين من قبل قوة أمنية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال المصدر أن التحقيقات تتركز حول عقود أبرمت خلال فترات سابقة إلى جانب ملفات القروض والمشاريع الاستثمارية الممنوحة لشركات ومستثمرين للاشتباه بوجود مخالفات في آليات منح تلك التسهيلات ومدى مطابقتها للضوابط. هذا وتكفل قناة الرشيد حق الرد لأي جهة معنية بهذا الخبر. بعد أيام قليلة من أزمة شح الغاز الخانقة عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم إنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: الذرائع والشروط التي تضعها قوى وفصائل داخل الإطار التنسيقي أمام ملف حصر السلاح، بما يوحي أن النقاش لم يعد يدور حول موعد التسليم، بل حول إعادة تعريف أصل المشكلة ومن يملك حق الاحتفاظ بالقوة. نور المالكي رفض حتى استخدام مصطلح نزع السلاح، معتبرا أن وصف الفصائل بأنها منزوعة السلاح يؤثر على نفسيتها، وطرح إمكانية اقتصار التسليم على الأسلحة بعيدة المدى فقط، وهو ما يعني عمليا الإبقاء على جزء مهم من بنيتها وقدرتها المسلحة. وفي الاتجاه نفسه، كشف القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن النقاش داخل الإطار توسع إلى ضمان مستقبل المقاتلين وعدم ملاحقتهم قضائيا، فضلا عن اشتراط معالجة الوجود العسكري التركي ووضع البيشمركة وحزب العمال الكردستاني ودخول الجيش إلى مناطق الحدودية. ولكن الأخطر في حديث جعفر كان إدخال ما وصفه بالتحالف السعودي التركي الباكستاني أو ما يجري تداوله سياسيا باسم حلف مكة ضمن قائمة التهديدات المحتملة، مع حديث عن إمكانية ارتباطه بفصائل سنية داخل العراق أو بتحركات قادمة من سوريا. وفي الوقت ذاته هدد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي بخوض معركة حاسمة ضد القوات الأمريكية في حال لم تغادر بالكامل في 30 أيلول. هذا التناقض يضع الحكومة أمام معادلة صعبة، فكيف يمكن الحديث عن حصر السلاح بينما تعتبر قوى سياسية أن نزعه يضر بنفسية الفصائل، وتعد تحالفات إقليمية تهديدا يستوجب بقاء السلاح، فيما تحتفظ بعض الجماعات في الوقت ذاته بحق تحديد موعد الحرب والتهديد باستخدام القوة.

0: كركوك. وقال المصدر أن أطلاق نار استهدف نقطة للحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري بكركوك فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر. وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن منفذي الهجوم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة العقارات عقارات الدولة بالأنبار. وأوضحت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق المحافظة كشف عن مخالفات في بيع عقار يمتد على مساحة 136 دونما على نهر الفرات بثمن بخس، وبينت التحريات تقدير العقار بثلاث مليارات دينار فقط بدلا من قيمته الحقيقية البالغة 37 مليارا، مما حال دون ضياع المبالغ. كشف مصدر مطلع عن اعتقال عددا من المديرين السابقين في مصرف الرافدين من قبل قوة أمنية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال المصدر أن التحقيقات تتركز حول عقود أبرمت خلال فترات سابقة إلى جانب ملفات القروض والمشاريع الاستثمارية الممنوحة لشركات ومستثمرين للاشتباه بوجود مخالفات في آليات منح تلك التسهيلات ومدى مطابقتها للضوابط. هذا وتكفل قناة الرشيد حق الرد لأي جهة معنية بهذا الخبر. بعد أيام قليلة من أزمة شح الغاز الخانقة، عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم إنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: رشيد والآخر من الرشيد فأنا
1: لخلق بيئة عمل أفضل وكسب ود واحترام العاملين أو الموظفين، كن حريصا على التعامل معهم بشكل لائق وأتحلى بالمصداقية وتواصل بفعالية. فالتواصل الفعال لإيصال المطلوب منهم ينجز نصف المهام. راقب الأداء، كافئ المتميز وعاقب المقصر، والتزم بالمعاملة بلطف وتسامح، وتجنب التكبر والصوت العالي والعصبية، وابتعد عن السخرية، وتجنب الانتقاد المستمر، والتزم بالمواعيد المحددة للعمل لتكن قدوة لغيرك، وابتعد عن أسلوب التهديد بالإقالة أو الخصومات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: fantasy, or maybe not.
1: للحب وقت وللضحك وقت ورشيد معك في كل وقت.

0: مبتدأ والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت موظفا في مؤسسة خدمية أو إدارية أو إنتاجية، فكن عنوانا مميزا لمؤسستك. ضع أخلاقيات العمل أمام عينيك ولا تتنازل عنها، وكن أمينا مع كل الناس وملتزما بمواعيدك، واظهر الاهتمام والجدية والتقدير، ودي عملك كما ينبغي ولا تتكبر على أحد، وكن متعاونا دائما ولا تنشغل بهاتفك في غير خصوصك خصوصية العمل.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
1: وعلاج القدم السكري.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يمتلك بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإجراءات الحكومة في تقديم التسهيلات الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الكبرى، فيما أشار إلى المستقبل الواعد للشركات أو الشراكات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. وقال بيان رسمي أن الزيدي استقبل وفد معهد المجلس الأمريكي الأطلسي مبينا انفتاح العراق على جميع المبادرات والتي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وأهمية الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. رحبت السفارة الأمريكية في بغداد بعودة السفير ستيفن فاجن لتولي منصب القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة لدى العراق. وقالت السفارة في بيان إن السفير فاجن يعود إلى بغداد بعد أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، وقبل ذلك منصب القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة في بغداد، إلى جانب منصب القنصل العام في أربيل. وأشارت السفارة إلى أن فاجن يتمتع بخبرة إقليمية واسعة من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء سعد معن في تصريح للرشيد أن الحكومة العراقية وصلت إلى مراحل متقدمة نحو إعلان فرض السيادة وتحقيق الأمن المستدام، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل دعم الكفاءة والقدرة العملياتية للتشكيلات الأمنية. محافظ البصرة أسعد العيداني أكد أن العراق يعد من أكثر الدول تضررا من تداعيات حرب المنطقة في ظل إغلاق مضيق هرمز وصعوبة تصدير النفط، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. وأضاف أن البصرة بوصفها جزءا لا يتجزأ من العراق تأثرت وبشكل مباشر جراء توقف تصدير النفط وتراجع حركة الموانئ والتجار. كشف مصدر أمني باستشهاد وإصابة 2 من الحشد الشعبي بهجوم مسلح في كركوك. وقال المصدر أن أطلاق نار استهدف نقطة للحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري بكركوك فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر. وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن منفذي الهجوم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة العقارات عقارات الدولة بالأنبار. وأوضحت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق المحافظة كشف عن مخالفات في بيع عقار يمتد على مساحة 136 دونما على نهر الفرات بثمن بخس، وبينت التحريات تقدير العقار بثلاث مليارات دينار فقط بدلا من قيمته الحقيقية البالغة 37 مليارا، مما حال دون ضياع المبالغ. كشف مصدر مطلع عن اعتقال عددا من المديرين السابقين في مصرف الرافدين من قبل قوة أمنية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال المصدر أن التحقيقات تتركز حول عقود أبرمت خلال فترات سابقة إلى جانب ملفات القروض والمشاريع الاستثمارية الممنوحة لشركات ومستثمرين للاشتباه بوجود مخالفات في آليات منح تلك التسهيلات ومدى مطابقتها للضوابط. هذا وتكفل قناة الرشيد حق الرد لأي جهة معنية بهذا الخبر. بعد أيام قليلة من أزمة شح الغاز الخانقة، عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم إنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

روتشيل اف ام اذاعتك ثبتها.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يمتلك بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإجراءات الحكومة في تقديم التسهيلات الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الكبرى، فيما أشار إلى المستقبل الواعد للشركات أو الشراكات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. وقال بيان رسمي أن الزيدي استقبل وفد معهد المجلس الأمريكي الأطلسي مبينا انفتاح العراق على جميع المبادرات والتي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وأهمية الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. رحبت السفارة الأمريكية في بغداد بعودة السفير ستيفن فاجن لتولي منصب القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة لدى العراق. وقالت السفارة في بيان إن السفير فاجن يعود إلى بغداد بعد أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، وقبل ذلك منصب القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة في بغداد، إلى جانب منصب القنصل العام في أربيل. وأشارت السفارة إلى أن فاجن يتمتع بخبرة إقليمية واسعة من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء سعد معن في تصريح للرشيد أن الحكومة العراقية وصلت إلى مراحل متقدمة نحو إعلان فرض السيادة وتحقيق الأمن المستدام، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل دعم الكفاءة والقدرة العملياتية للتشكيلات الأمنية. محافظ البصرة أسعد العيداني أكد أن العراق يعد من أكثر الدول تضررا من تداعيات حرب المنطقة في ظل إغلاق مضيق هرمز وصعوبة تصدير النفط، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. وأضاف أن البصرة بوصفها جزءا لا يتجزأ من العراق تأثرت وبشكل مباشر جراء توقف تصدير النفط وتراجع حركة الموانئ والتجار. كشف مصدر أمني باستشهاد وإصابة 2 من الحشد الشعبي بهجوم مسلح في كركوك. وقال المصدر أن أطلاق نار استهدف نقطة للحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري بكركوك فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر. وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن منفذي الهجوم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة العقارات عقارات الدولة بالأنبار. وأوضحت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق المحافظة كشف عن مخالفات في بيع عقار يمتد على مساحة 136 دونما على نهر الفرات بثمن بخس، وبينت التحريات تقدير العقار ب 3 مليارات دينار فقط بدلا من قيمته الحقيقية البالغة 37 مليارا، مما حال دون ضياع المبالغ. كشف مصدر مطلع عن اعتقال عددا من المديرين السابقين في مصرف الرافدين من قبل قوة أمنية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال المصدر أن التحقيقات تتركز حول عقود أبرمت خلال فترات سابقة إلى جانب ملفات القروض والمشاريع الاستثمارية الممنوحة لشركات ومستثمرين للاشتباه بوجود مخالفات في آليات منح تلك التسهيلات ومدى مطابقتها للضوابط. هذا وتكفل قناة الرشيد حق الرد لأي جهة معنية بهذا الخبر. بعد أيام قليلة من أزمة شح الغاز الخانقة، عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم إنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داوود.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يمتلك بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإجراءات الحكومة في تقديم التسهيلات الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الكبرى، فيما أشار إلى المستقبل الواعد للشركات أو الشراكات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. وقال بيان رسمي أن الزيدي استقبل وفد معهد المجلس الأمريكي الأطلسي مبينا انفتاح العراق على جميع المبادرات والتي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وأهمية الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. رحبت السفارة الأمريكية في بغداد بعودة السفير ستيفن فاجن لتولي منصب القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة لدى العراق. وقالت السفارة في بيان إن السفير فاجن يعود إلى بغداد بعد أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، وقبل ذلك منصب القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة في بغداد، إلى جانب منصب القنصل العام في أربيل. وأشارت السفارة إلى أن فاجن يتمتع بخبرة إقليمية واسعة من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء سعد معن في تصريح للرشيد أن الحكومة العراقية وصلت إلى مراحل متقدمة نحو إعلان فرض السيادة وتحقيق الأمن المستدام، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل دعم الكفاءة والقدرة العملياتية للتشكيلات الأمنية. محافظ البصرة أسعد العيداني أكد أن العراق يعد من أكثر الدول تضررا من تداعيات حرب المنطقة في ظل إغلاق مضيق هرمز وصعوبة تصدير النفط، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. وأضاف أن البصرة بوصفها جزءا لا يتجزأ من العراق تأثرت وبشكل مباشر جراء توقف تصدير النفط وتراجع حركة الموانئ والتجار. كشف مصدر أمني باستشهاد وإصابة 2 من الحشد الشعبي بهجوم مسلح في كركوك. وقال المصدر أن أطلاق نار استهدف نقطة للحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري بكركوك فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر. وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن منفذي الهجوم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة العقارات عقارات الدولة بالأنبار. وأوضحت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق المحافظة كشف عن مخالفات في بيع عقار يمتد على مساحة 136 دونما على نهر الفرات بثمن بخس، وبينت التحريات تقدير العقار بثلاث مليارات دينار فقط بدلا من قيمته الحقيقية البالغة 37 مليارا، مما حال دون ضياع المبالغ. كشف مصدر مطلع عن اعتقال عددا من المديرين السابقين في مصرف الرافدين من قبل قوة أمنية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال المصدر أن التحقيقات تتركز حول عقود أبرمت خلال فترات سابقة إلى جانب ملفات القروض والمشاريع الاستثمارية الممنوحة لشركات ومستثمرين للاشتباه بوجود مخالفات في آليات منح تلك التسهيلات ومدى مطابقتها للضوابط. هذا وتكفل قناة الرشيد حق الرد لأي جهة معنية بهذا الخبر. بعد أيام قليلة من أزمة شح الغاز الخانقة، عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم إنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

0: لكنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يمتلك بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإجراءات الحكومة في تقديم التسهيلات الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الكبرى، فيما أشار إلى المستقبل الواعد للشركات أو الشراكات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. وقال بيان رسمي أن الزيدي استقبل وفد معهد المجلس الأمريكي الأطلسي مبينا انفتاح العراق على جميع المبادرات والتي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وأهمية الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. رحبت السفارة الأمريكية في بغداد بعودة السفير ستيفن فاجن لتولي منصب القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة لدى العراق. وقالت السفارة في بيان إن السفير فاجن يعود إلى بغداد بعد أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، وقبل ذلك منصب القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة في بغداد، إلى جانب منصب القنصل العام في أربيل. وأشارت السفارة إلى أن فاجن يتمتع بخبرة إقليمية واسعة من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء سعد معن في تصريح للرشيد أن الحكومة العراقية وصلت إلى مراحل متقدمة نحو إعلان فرض السيادة وتحقيق الأمن المستدام، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل دعم الكفاءة والقدرة العملياتية للتشكيلات الأمنية. محافظ البصرة أسعد العيداني أكد أن العراق يعد من أكثر الدول تضررا من تداعيات حرب المنطقة في ظل إغلاق مضيق هرمز وصعوبة تصدير النفط، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. وأضاف أن البصرة بوصفها جزءا لا يتجزأ من العراق تأثرت وبشكل مباشر جراء توقف تصدير النفط وتراجع حركة الموانئ والتجار. كشف مصدر أمني باستشهاد وإصابة 2 من الحشد الشعبي بهجوم مسلح في كركوك. وقال المصدر أن أطلاق نار استهدف نقطة للحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري بكركوك فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر. وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن منفذي الهجوم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة العقارات عقارات الدولة بالأنبار. وأوضحت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق المحافظة كشف عن مخالفات في بيع عقار يمتد على مساحة 136 دونما على نهر الفرات بثمن بخس، وبينت التحريات تقدير العقار بثلاث مليارات دينار فقط بدلا من قيمته الحقيقية البالغة 37 مليارا، مما حال دون ضياع المبالغ. كشف مصدر مطلع عن اعتقال عددا من المديرين السابقين في مصرف الرافدين من قبل قوة أمنية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال المصدر أن التحقيقات تتركز حول عقود أبرمت خلال فترات سابقة إلى جانب ملفات القروض والمشاريع الاستثمارية الممنوحة لشركات ومستثمرين للاشتباه بوجود مخالفات في آليات منح تلك التسهيلات ومدى مطابقتها للضوابط. هذا وتكفل قناة الرشيد حق الرد لأي جهة معنية بهذا الخبر. بعد أيام قليلة من أزمة شح الغاز الخانقة، عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم إنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو رشيد اف ام.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: تضررا من تداعيات حرب المنطقة في ظل إغلاق مضيق هرمز وصعوبة تصدير النفط، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. وأضاف أن البصرة بوصفها جزءا لا يتجزأ من العراق تأثرت وبشكل مباشر جراء توقف تصدير النفط وتراجع حركة الموانئ والتجار. كشف مصدر أمني باستشهاد وإصابة 2 من الحشد الشعبي بهجوم مسلح في كركوك. وقال المصدر أن أطلاق نار استهدف نقطة للحشد الشعبي في ناحية ألتون كوبري بكركوك فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر. وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن منفذي الهجوم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة العقارات عقارات الدولة بالأنبار. وأوضحت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق المحافظة كشف عن مخالفات في بيع عقار يمتد على مساحة 136 دونما على نهر الفرات بثمن بخس، وبينت التحريات تقدير العقار بثلاث مليارات دينار فقط بدلا من قيمته الحقيقية البالغة 37 مليارا، مما حال دون ضياع المبالغ. كشف مصدر مطلع عن اعتقال عددا من المديرين السابقين في مصرف الرافدين من قبل قوة أمنية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال المصدر أن التحقيقات تتركز حول عقود أبرمت خلال فترات سابقة إلى جانب ملفات القروض والمشاريع الاستثمارية الممنوحة لشركات ومستثمرين للاشتباه بوجود مخالفات في آليات منح تلك التسهيلات ومدى مطابقتها للضوابط. هذا وتكفل قناة الرشيد حق الرد لأي جهة معنية بهذا الخبر. بعد أيام قليلة من أزمة شح الغاز الخانقة، عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم إنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غناء، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد دار.